0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

يلي سألته وش سباي بغيبتي يا سائلين. السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. يلي سألت وش سباي بغيبتي يا سائلين، السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. وأبواب قلبي للوجيه الطيبة في كل حين مبطلة، ما فيه واحد يستطيع إغلاقها. تواضعي لله ثم للعالم المتواضعين، اللي لا فارقتها يصعب عليك إفراقها. لو قلت أنا برضي جميع أذواقكم يا سامعين، الناس لا يمكن لحد يرضي جميع أذواقها، لكننا مهموم واشعر بالحزن لاني حزين، كأن نفسي فيه شي عن فرحها عاقها. كل أصدقائي الحاضرين في خافقي والغايبين عن العيون اللي صورهم ثابتها في حداقها، غالين لكن الصديق اللي فقدته وين وين، اللي يموت وكلمته ما خان في ميثاقها. صديقي اللي يؤمن ان الارض تفسد دون دين، وان الخلايق ما ينجيها سوى

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: يبين ومن يوم شفته كان نفسي صافحتها أشواقها وصديق يلي يضحك حجاجه بوجهه الغانمين كان مد كفه غيمة شاقل نظر براقها وصديق يلي كل ما ضاقت علي لازم يبين في ثقالها وخفافها وجلالها ودقاقها وصديق يلي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها صديقي صديقي يلي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها وصديقي يلي شجرة آماله زرعها باليقين قناعته لو مثمرت الظل تحت أوراقها وصديقي يلي عين يفرشها لجيرانه وعين الحاف للضيفان مهما تختلف فعراقها وصديق يلي كل ما قابل يتيم الوالدين يموت هم إن كان دمعات الحزن مراقها وصديق يلي كنه مولود ما بين الفرقدين نظرته دايم للسماء ونجومها وفاقها وصديق يلي للمراجل لا يسار ولا يمين المرجلة تعشق مواقيفها وهو عشاقها هذا سبب واحد من أسباب الحزن يا سائلين والسر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها
2: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
3: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا فتنة الكون من قدك الأول الأول وباقي العرب ثاني غرقان غرقان في ودك ولهمني قول عدواني لو تطلب الروح ما ردك تفداك يا داعج العياني والله والله لو تشر بيدك لبيع عمري بخسراني تسحرني بمزحك وجدك تعزف على نغمة أشجاني ويذبحني الشوق من بعدك متفرع بكل وجداني ياخذ سنة الشمس من خدك والخود من حسنك تعاني مادام ما في العرب قدك
3: ما في العرب قدك
2: عيش الفرح والأمر فاني
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرشة خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية مستراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء

0: 01009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

أحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الصوتية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
2: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الجوجو كوم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: Sultan Bila Sura.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة
3: بحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية.

0: الشرعية في حماية الأرواح والممتلكات.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: خلال زيارة عمل، رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. منصور بن زايد يزور مهرجان الشيخ زايد الصيفي ويلتقي بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي روبرتو فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا مختلف جوانب التعاون وسبل تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد سموه رئيس وزراء سلوفاكيا خلال اللقاء حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة تقوم على التعاون والمصالح المشتركة للبلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرتو فيكو عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين والدفع تجاه السلام الشامل والمستدام بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة، والذي يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون الثاني آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، كما حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في سلوفاكيا. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة سلوفاكيا في ختام زيارة عمله، حيث كان في وداعه في المطار معالي روبرتو فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي وعدد من الوزراء والمسؤولين. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مهرجان الشيخ زايد الصيفي الذي ينظم في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويقدم برنامجا متكاملا من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية، حيث رافقه خلال الزيارة معالي سناء بنت محمد السهيل وزيرة الأسرة ومعالي حميد بن سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة ومعالي راشد السعيد العمري مستشار مكتب رئيس الدولة لشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة ومعالي سلطان ضاحي الحميري مستشار مكتب رئيس الدولة لشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين. واستمع سمو خلال الزيارة إلى شرح حول أهداف المهرجان ومحاوره الرئيسية وما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية تستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة والطالبات وتعزيز الإبداع والابتكار وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة من خلال بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية تقدم ما يزيد على 3000 ورشة عمل وبرنامج نوعي لأكثر من 10000 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية. والتقى سمو خلال الزيارة بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات شانغهاي 2026 الذي يشرف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على إعداده وتأهيله. وذلك خلال زيارة سموه لجناح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، حيث اطلع سموه على استعدادات الفريق وبرامج التأهيل والتدريب التي ينفذها المركز استعدادا للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات شانغهاي 2026 التي تستضيفها مدينة شانغهاي بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل. وسيمثل الفريق دولة الإمارات في أكبر محفل عالمي للمهارات التقنية والمهنية. أبرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تزامنا مع عام الأسرة، وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في دعم مبادرة أعراس دبي التي تندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة. الدكتورة نعمة الشمسي مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع تحدثت حول ذلك.
3: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة. بطاقة السعادة بتعتبر قيمة مضافة لمستفيدي مبادرة أعراس دبي، لأنها تمنحهم فرصة ليستفيدون من آلاف العروض والخصومات في مجالات كثيرة مثل الفنادق والمطاعم والتسوق والسفر وغيرها، وهذا بيخفف عليهم جزء من الأعباء اللي يواجهونها في حياتهم الزوجية خاصة في المرحلة الأولى، وبتمنحهم فرصة أفضل للاستمتاع بهذه المرحلة الجميلة. والأهم من ذلك أن هذه المبادرة توصل لنا رسالة بأن الأسرة الإماراتية تحظى باهتمام كبير، وأن هناك جهات حكومية تعمل معا لتقديم دعم حقيقي وملموس وليست مجرد مبادرات مؤقتة. ونتمنى أن تكون هذه الشراكة بداية لشراكات أكثر تحقق أثرا إيجابيا ومستداما لكل أسرة في دبي.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف في إيران. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
4: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. نوجه تحية صباحية لكل من يسمعنا في هاي اللحظات من خلال ساعتنا الأولى عبر دانة الأثير 1009 7:35 وتحية خاصة لكل صديق مخلص لصديقة. ممكن تكون أنت على فكرة، أنتوا يعني اللي تسمعوننا. أنا أخذكم عهود الخلاني، وفي يوم جديد بيوصلنا إلى يوم الخميس الممهد للأجواء الويكندية، وبيوصلنا إلى تاريخ 30 يوليو 2026. أستمر في تواصلي وياكم وأنطلق وإياكم من خلال أوتو عبر دانة الأثير 1009 وبرعاية جزيرة ياس. أذكركم بوسائل التواصل للي حابين اليوم يشاركونا ويتواصلون ويانا في يوم جديد وجميل إن شاء الله ونيس على الجميع. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وأيضا عندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. وإلى سؤالنا الافتتاحي لهذا اليوم نسألكم إياه إن شاء الله من خلال فقرة اختار، فدعونا ننتقل.
3: اختار.
2: في اختار سؤالي لكم في هاي اللحظات يقول كم صديق تحتاج في حياتك؟ كم صديق تحتاج في حياتك؟ أعتقد يعني أغلبنا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال بحكم أنه هذا هو الواقع اللي يعيشونه في هاي اللحظات بعدد الأصدقاء اللي موجودين حولهم. كم صديق تحتاج في حياتك؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن كم صديق تحتاج في حياتك؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية باختياراتكم اللي تعكس واقع حياتكم. الريم بطي، صباح الخير، صباح الويكند، ناقص يوم. اليوم شكله آخر يوم يا الريم، إن شاء الله تستمتعين بويكندك. تقول شو أصبحتوا؟ نحن الحمد لله بخير، بصحة وعافية إذا أنتوا بخير. ونحن بعد نتمنى لك يوم سعيد وموفق يا الريم، وبداية إن شاء الله جميلة في هذا اليوم المميز. صباح الخير للجميع من مها حمزة، حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك، صباح النور والسرور، حياك الله يا عبير النمر، جود مورنينج، يوم سعيد. محمد فاضل، حياك الله ويسعد صباحك، ونحن الحمد لله بخير ونعمة. عموما بننتظر منكم مشاركاتكم كم صديق تحتاج في حياتك، ولربما الإجابة قد تكون سهلة على أكثر مستمعينا لأن هذا فعلا يعكس واقع حياتهم. فنحن بننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، ومشاركاتكم بتدخلوا يانا في السحب على مسابقتنا الوحيدة. في انتظار إجاباتكم وفي انتظار تواصلكم ويانا، وشوف كم صديق عندكم. اليوم تكلم عن الصديق، يعني لابد من أنك تشوف الجوانب المختلفة لهذا الصديق ليسمى بالصديق. فبنرجع وبنتواصل أيضا من خلال فقرة اختار، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. حياكم الله ويسعد صباحكم.
3: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42، المنامة 32 36، الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40، أما الكويت 33 42، وأخيرا الرياض 30 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: عقب الجفا لا عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضيم، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذي وهذي مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك وصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك. إذا كذا ما دام في السلجفة لي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محليا أو دوليا بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

اختار اختاروا كم صديق تحتاجون في حياتكم، ولا ربما هذا يعكس واقع حالي أنتم تعيشونه بعدد الأصدقاء المحاطين بهم. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بعدد الأصدقاء اللي موجودين في حياتكم، وكم صديق أصلا أنتم تحتاجون. طبعا هناك الكثير من الدراسات العلمية حول موضوع الصداقة، وتأكد هاي الدراسات بأن الأصدقاء المقربين يتشاركون حتى في أنماط متطابقة في موجات الدماغ، سبحان الله. وأن الحفاظ على الصداقات بعد سن 30 يتطلب الانضمام إلى أنشطة منظمة ومستمرة لمواجهة الشعور بالوحدة. فخلونا نتكلم أول شيء عن أهمية الصداقة. الصداقة مهمة في حياة الإنسان، يعني حتى لو خلنا نقول محاط بعائلة جميلة وعند إخوان بحسبة أصدقاء، لكن سبحان الله يعني لابد من أن يكون في شيء صديق له نكهة مختلفة في حياة هذا الإنسان، وله وقع مختلف على هذا الشخص. فبالتالي الصداقة مهمة. إذا بنتكلم عن الكم أو النوع، هذا يعتمد على طبيعة كل إنسان، على شخصية كل إنسان، ولا يوجد رقم محدد هو الصحيح هو الأنسب هو المثالي. رد نقول يعتمد على طبع الإنسان، على طريقته في تعامله مع الناس، على شكثر هو يخالط الأشخاص، على شكثر هذين الناس أصلا مقربين بالنسبة له ليعدهم بحسبة الصداقة أو غير ذلك. نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. عندنا إيمان محمد تقول صديقة وحدة، ومحمد فاضل يقول ثلاثة. أيضا عندنا بلقيس النقبي صديقات ضمن دائرة الأخوات، مسمتنا إياهم دلعتنهم بعد ثلاثة، الله يحفظهم ويخليكم البعض إن شاء الله يا بلقيس. أيضا ميرة علي الرميثي صباح النور والسرور تقول عندي صديقتين أقرب من روحي لي. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا سمية الخوري تقول صديق وفي واحد يكفي الصراحة. الريم بطي تقول أقلهن عددا أكثرهن بركة. الصديق اللي لو كلمت عقب سنة يسولف وياك كأنه مسكر عنك البارحة بكل مودة وأخوة. أقربهم القلبي وحدة فقط صديقتي إيمان المهيري، نوجه لها تحية يا ريم، ونوجه تحية أيضا لإيمان المهيري، وتقول الباقيين هم أصدقاء لهم احترامهم. فهذه مشاركات مستمعين حتى الآن. نحن بنستقبل منكم المزيد من خلال فقرة اختار. كم صديق عندكم؟ كم صديق عندكم؟ كم صديق أصلا تحتاجون في حياتكم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خبرونا عن هذا الصديق حرامي القلوب اللي سرق قلبكم، ها؟ وأصبح له مكانة كذا غالية وعزيزة.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات، وللقادمين من إمارة الشارجة شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة وممتدة في الآن نفسه بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر للزحام المروري بادي من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وبالنسبة للحركة على شارع راس الخور هناك كثافة مركبات تكاد لا تذكر بالاتجاه إلى شارع الخيل للحركة عليه طبيعية وانسيابية، كما هو الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلام للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلام على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: اختار.
2: هل تعلم أيها المستمع بأن لين يومنا هذا هناك أشخاص ما يفرقون ما بين الصداقة والزمالة؟ نعم، مثل ما سمعتوا، هذا أول شيء لازم نتكلم عنه. وقبل هذا كله لازم نتكلم عن موضوع أن الإنسان في هذه الحياة يمر بمراحل مختلفة وفيها يصادف الكثير من الناس، فتبدأ عادة دائرة التواصل والعلاقات مع البشر من حوله، زين؟ ومن هنا يبدأ موضوع إنشاء الصداقات، سواء كانت من الحضانة، المدرسة، الجامعة، أو حتى في الدوامات، أو يمكن لقاء في مكان معين معتاد ترتادونه من فترة إلى أخرى، خذتوا كورس مع بعض، تسيرون نفس الجيم. هاي الأشياء ممكن تفتح باب للتواصل مع هؤلاء الأشخاص، ومن هنا عادة تنشأ الصداقات. تنشأ الصداقات بمستويات بالمناسبة، هذا شيء مهم لازم الواحد يستوعبه. يعني هناك صداقات تنشأ في المدرسة، يكبر الإنسان أتم هاي الصداقة مثل ما هي وياه، بيقول لك هذا صديق الطفولة ويتم غالي وله مكانته في قلبك، ويمكن قد يكون الأقرب حتى بالنسبة لك. وهناك من يصل ويدخل في مجال العمل، وبالتالي يبتدي يتعرف على الزملاء اللي موجودين ويا، وأي حد مثلا يشوفه يقول هي هذي لربعي، فعليا هم زملاء يعني لا أكثر ولا أقل. وهناك من يكتسب زميل واحد فقط ويعد بمثابة الصديق، يتحول إلى صديق لأنه يصبح هناك تواصل أكبر حتى خارج محيط العمل، كسب شخص واحد من بيئة العمل على سبيل المثال. وغير ذلك قلنا بعض الأماكن الأخرى أيضا ممكن تنشأ من خلالها علاقات الصداقة ما بين الأشخاص. بس شو اللي نبغي نستوعبه؟ اللي نبغي نستوعبه بأن حتى الصداقات ترتي على مراحل، يعني ما يستوي هذا الصديق في يوم وليلة يستوي الصديق المقرب، صح؟ اللي يجمعكم مواقف، تجارب، تواجده، تشجيعه لك، دعمه لك، وطبعا هذا الشيء لابد من أن يكون متبادل. فهني عادة تنشأ علاقة أعمق في مفهوم الصداقة ما بين هذين الأشخاص، ليتحول هذا الإنسان إلى صديق مقرب، وقد يتحول إلى يعني صديق بمثابة أخ بالنسبة لك. زين، الحين إذا نحن بنتكلم عن الكم والنوع، هل اليوم في هذا الوقت أو حتى في الأزمنة السابقة هل نحن نحتاج إلى عدد كبير من الأصدقاء على أساس نشعر بالارتياح وبالأمان، ولا نحن محتاجين إلى الكواليتي، الجودة، جودة الصديق، نوع الصديق هذا، هذا اللي نحتاجه؟ يعني الإجابة لابد من أن تكون واضحة. حتى نحن نحتاج 2 ولا 3 ولا يمكن 4 على حسب قدرة الإنسان في التواصل بالمناسبة، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى طاقة، ولأن في بعض الأحيان فكرك وفهمك للأمور ما يتناسب مع الجميع، فيمكن شخص واحد من بدهم كلهم هو اللي يفهمك ويستوعبك ويصبح حتى مرآتك في هذا التواصل. إذا ما نتكلم علميا عن هذا الموضوع، فهناك فوائد حقيقية للصداقة، ومنها الصحة النفسية، فهذا بنتكلم عنه أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة، وبنتعرف على تفاصيل الصحة النفسية، وبالتحديد نحن نبغى نتكلم عن الأصدقاء المقربين اللي يتشاركون بأنماط متطابقة في موجات الدماغ. تخيلوا يعني في دراسات لعلم الأعصاب تأكد بأن الأصدقاء اللي فعلا وايد قراب من بعض حتى يتشاركون بأنماط متطابقة في موجات الدماغ، وهذا طبعا يعني يعزو إلى التواصل الدائم، اللقاءات الدائمة من فترة إلى أخرى. صحيح أن اليوم حياتنا أصبحت أسرع وممكن ننشغل عنهم، لكن مثل ما شاركونا مستمعينا، لو تغيب فترة طويلة ترد تسوي لهم تليفون كان البارح رامسين، لو تلاقيته عقب شهور كان البارح متلاقين. فسبحان الله في صفاء ما بطبيعي في القلوب ما بين هؤلاء الأصدقاء، وهاي نعمة ترى اللي يحصل هذا الصديق، ترى أنت في نعمة كبيرة جدا. فنحن بنكمل تفاصيل الموضوع وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. اليوم أنت كم صديق تحتاج لتشعر بالأمان؟ أنا أعرف أن هناك الكثير من الأمور اللي تساعد على أن يشعر الإنسان بالأمان، وجود عائلته حوله، صحته وعافيته، وظيفته، الدخل الثابت، المشروع، البزنس، وايد أمور، الصحة النفسية حتى تشعر الإنسان بالأمان. لكن الصديق ترى لها عامل كبير في أيضا شعورك بالأمان، أنك تلجأ لصديق بعد رب العالمين أكيد طبعا يفهمك، تقدر تكون على طبيعتك 100%. ترى هاي الأشياء فعلا يحتاجها الشخص، يحتاج، ما يحتاج أنه دائما يكون شفاف أمام الجميع أمام كل معارفه، لكن على الأقل صديق واحد يشعر سبحان الله بالطمئنان ويكون فعلا على طبيعته 100%، لدرجة حتى لو يأتي نصح من هذا الشخص ما يزعل، بالعكس هذا الشخص الوحيد اللي أصلا يتقبل منه. يعني حتى لو تسمعوا مثلا تقولون لا إذا مثلا يعني صار موضوع خاص بصديق معين، تقولون أحسن شيء فلان يكلمه، ترى يسمع من فلان، صح؟ في حد كذا له هالة جميلة على هذا الشخص، وبالتالي يعتبر فعلا من الصديق، من الأصدقاء المقربين واللي فعلا تربطكم بهم يعني علاقة عميقة جدا. نحن بناخذ فاصل، بنرجع وبنتواصل وبنتكلم عادة عن دراسة علم الأعصاب. سبحان الله كيف شي الأصدقاء يعني ممكن تكون عندهم أنماط متشابهة في الدماغ، تخيلوا، وهذا بسبب قوة العلاقة بينهم. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق. ميرا الرميثي، صباح الورد والنور والسرور، حياك الله ويا مرحبا بك. أوكي، قرينا مشاركتك. أيضا صاحب الرقم لنهاية 259 يقول الصديق اللي يخلق لأخيه 70 عذرا هذا الصديق الحقيقي، واللي يوقف وياك في السراء والضراء، وأنا أقول يوقف وياك في الضراء حتى قبل السراء. عموما برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يعني.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: عيشوا مغامرة ثلجية وسط الصيف في سنو أبو ظبي مقابل 99 درهم فقط. استمتعوا بكل الألعاب والتجارب الثلجية في أجواء تصل إلى -2 درجة مئوية. هذا العرض المحدود حتى 31 من أغسطس. احجزوا الآن عبر snowabudhabi.com.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير أفراح الخير،
5: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيت.
7: اربح عملات كوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صوت بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: خلال زيارة عمل، رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. منصور بن زايد يزور مهرجان الشيخ زايد الصيفي ويلتقي بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقات العالمية للمهارات. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزبرة. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا مختلف جوانب التعاون وسبل تطوير، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد سموه رئيس وزراء سلوفاكيا خلال اللقاء حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة تقوم على التعاون والمصالح المشتركة للبلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرتو فيكو عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين والدفع تجاه السلام الشامل والمستدام بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة السلوفاكية في ختام زيارة عمل، حيث كان في وداعه في المطار معالي روبرتو فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي وعدد من الوزراء والمسؤولين. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مهرجان الشيخ زايد الصيفي الذي ينظم في منطقة الوثبة بأبو ظبي، ويقدم برنامجا متكاملا من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية. واستمع سمو خلال الزيارة إلى شرح حول أهداف المهرجان ومحاوره الرئيسية وما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية تستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة والطالبات وتعزيز الإبداع والابتكار وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة من خلال بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية.

0: أكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية تقدم ما يزيد على 300,000 ورشة عمل 3,000 ورشة عمل وبرنامج نوعي لأكثر من 10,000 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية. والتقى سمو خلال الزيارة بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات شانغهاي 2026 الذي يشرف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على إعداده وتأهيله، وذلك خلال زيارة سموه لجناح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، حيث اطلع سموه على الاستعدادات الفريق وبرامج التأهيل والتدريب التي ينفذها المركز استعدادا للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات شانغهاي 2026. أبرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تزامناً مع عام الأسرة، وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في دعم مبادرة أعراس دبي التي تندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة. الدكتورة نعمة الشمسي مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة. بطاقة السعادة بتعتبر قيمة مضافة لمستفيدي مبادرة أعراس دبي، لأنها تمنحهم فرصة ليستفيدون من آلاف العروض والخصومات في مجالات كثيرة مثل الفنادق والمطاعم والتسوق والسفر وغيرها، وهذا بيخفف عليهم جزء من الأعباء اللي يواجهونها في حياتهم الزوجية خاصة في المرحلة الأولى، وبتمنحهم فرصة أفضل للاستمتاع بهذه المرحلة الجميلة. والأهم من ذلك أن هذه المبادرة توصل لنا رسالة بأن الأسرة الإماراتية تحظى باهتمام كبير، وأن هناك جهات حكومية تعمل معا لتقديم دعم حقيقي وملموس وليست مجرد مبادرات مؤقتة. ونتمنى أن تكون هذه الشراكة بداية لشراكات أكثر تحقق أثرا إيجابيا ومستداما لكل أسرة في دبي.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس إن قوات القيادة المركزية الأمريكية أنهت بنجاح موجة واسعة من الضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الصاروخي الذي استهدف في 28 يوليو القوات الأمريكية في المنطقة. وأضاف البيان أنه تم قصف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية. وهدفت الضربات إلى تقليص التهديدات التي تمثلها إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الشحن التجاري والدول المجاورة. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان. ووقع الهجوم في إقليم هانغو بولاية خيبر بختونخوا الحدودية في شمال البلاد بحسب مسؤول الشرطة في الإقليم طارق حبيب. وأوضح مسؤول الشرطة أن 22 عنصرا آخر من الشرطة أصيبوا في الهجوم وأعلن بدء عملية تمشيط في المنطقة. أجلت السلطات الأسبانية سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في منتزه وطني على الحدود مع البرتغال. وحذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من وضع بالغ الخطورة بسبب حرائق الغابات، منوها بأن بلاده تكافح حاليا 10 حرائق غابات متفاوتة الشدة، داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل توقعات باستمرار موجة حر جديدة الأحد المقبل. وأضاف أن إسبانيا طلبت من المفوضية الأوروبية بإنشاء مركز أوروبي جديد لمكافحة حرائق الغابات في جزيرة مايوركا. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: سجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي يتابعينا واللي منضمين إلينا في هذه الدقائق الأولى من خلال ساعتنا الثانية. في هذه اللحظات ترحب بكل مستمعينا اللي يسمعونا واللي منضمين إلينا واللي متابعينا من خلال دانة الأثير 1009. وبالحديث عن موضوع كم يحتاج الإنسان صديق في حياته، تباينت المشاركات ما بين مستمعينا، والأعداد كانت دون الخمسة أصدقاء أغلب مستمعينا، يعني المشاركات اللي وصلتنا منهم. وأعتقد يعني في هذه المرحلة يمكن العمرية شو ما كانت أعماركم، يعني يوصل الإنسان لمرحلة أنه خلاص يعني لازم يكون انتقائي في اختياراته وفي الأشخاص اللي يبغى يقربهم ويكونون جزء من حياته، أو أنه حتى يبعدهم وتبقى العلاقات سطحية. زين، كنا نتكلم عن فوائد الصداقة علميا، وبديناها بموضوع الصحة النفسية، أن كيف الصداقات القوية تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. أيضا موضوع التزامن العصبي اللي كنا نتكلم عنه، تقول بعض الدراسات أو أظهرت بالتحديد فحوصات الدماغ نشاطا متزامنا بين الأصدقاء المقربين في مناطق اتخاذ القرار والتعاطف. سبحان الله، يعني تشوفون يوم نقول أن من العشرة مثلا الأصدقاء استووا يشابهون، أو أطباعهم قامت تشابه، ولا طريقة كلامهم ولا أسلوب حياتهم، حتى بالمناسبة في التزامن العصبي من ناحية اتخاذ القرار والتعاطف في بعض المواقف وبعض الأمور. وتشير الأبحاث سبحان الله إلى أن الأشخاص اللي يمتلكون شبكة دعم اجتماعي قوية يعيشون لفترة أطول. زين، هناك أيضا موضوع تحديات الصداقة للبالغين، يعني من يوصل السن يقولكم فوق 30 الإنسان يجد صعوبة في تكوين صداقات جديدة، يكتفي بالصداقات اللي موجودة عنده، وحتى إذا يبغي يعني مثلا يتعرف على صديق جديد يجد صعوبة، مو بنفس سهولة يوم كان طفل في المدرسة ولا حتى في فترة الجامعة، أو بأول فترة مثلا التحق فيها بأول عمل. لا خلاص، من يكبر يشوف أن الموضوع في صعوبة إلى حد ما. أنزين، الحين خلونا نتكلم عن تحديات الصداقة عند البالغين. يقولكم تصعب الصداقات بعد سن 30 بسبب غياب الأنشطة المشتركة المنتظمة اللي كانت متوفرة في المدرسة أو الجامعة. فتقليل الأنشطة أو تلاشي الأنشطة هذا ممكن يعني يكون بالنسبة للبالغين اللي هم فوق 30 يشكل تحدي في موضوع الصداقات عندهم. أيضا ربطت دراسات حديثة الاعتماد المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة الشعور بالوحدة بدلا من تعويض اللقاءات الواقعية. فموضوع أن الواحد يشكل صداقات وهو في سن متقدمة ممكن يعني يكون الموضوع شوية صعب على البعض، فلذلك ترى الكثيرين يعني يتمسكون بالصداقات اللي موجودة عندهم إذا كانت صداقات صحية وهذه العلاقات صحية بشكل كبير جدا. فبالتالي تجد يعني وينتهي به المطاف هذا الإنسان أنه مثلا عنده صديقين مقربين يقولوه بس خلاص الحمد لله هلي موجودين، عندي هذا الصديق المقرب ولا هذين الصديقين المقربين، أنا في نعمة والحمد لله هم نعمة في حياتي. فهذا اللي يحتاج الإنسان، يحتاج شخص يكون وايد مرتاح وياه في التعامل، ويعرف كيف يتحدث وياه، ويعرف أن الشخص اللي أمامه يفهمه بشكل كبير جدا. وحديثنا هذا كله يتلخص بشيء واحد، بأن اليوم تاريخ 30 يوليو يتم الاحتفال في كل عام باليوم العالمي للصداقة من سنة 2011. نعم، والهدف طبعا نشر قيم السلام والتفاهم وتعزيز روح الصداقة بين الأفراد والمجتمعات باعتبارها وسيلة فعالة لبناء جسور التواصل واحترام التنوع الثقافي والمساهمة في خلق عالم أكثر ترابطا وتسامحا. فاليوم إذا عندك صديق عزيز عليك ومقرب، طرش له رسالة، عبر عن شعورك أن أنت شكثر تعز هذا الإنسان وشكثر وجوده نعمة في حياتك. بناخذ فاصل لمدة دقائق، أذكركم بأن أنتم تسمعونا من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009، وأذكركم بأن بندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة إن شاء الله في فقرتنا القادمة. Stay tuned وخلكم متواصلين يانا. يسعد صباح الجميع وحياكم الله.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامها 32 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 40 أما الكويت 33 42 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي وقلبي يعرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي يوم اختلط دمع ولهب هاجت شلون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: اكتشف كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

إلى مسابقتنا الوحيدة وإلى ميدلي شو الذي سيقام غدا تاريخ 31 يوليو في مسرح مركز دبي التجاري العالمي، بيجمع مجموعة من نجوم لهم طاقتهم وحماسهم وأجواءهم الرائعة الخاصة، وبيجتمعون في هذه الليلة وبتستمتعون وياهم. اللي يبغى يكسر الروتين بتستمتعون بأجواء ميدلي شو في دبي مع شم حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب، وتقدرون تحجزون تذاكركم من platinumlist.net. اليوم بيكون عندنا فايز بيربح ويانا هذه التذكرتين للاستمتاع بأجواء ميدلي شو إذا خمن التخمين الصحيح. اليوم بسمعكم أغنية بكلماتها للفنانة آلاء الهندي، وبنسمع المقدمة مقدمة الكلمات بصوتها، وعقب لازم تخمنون شو اسم الأغنية. بعطيكم اختيارين، أوكي؟ أنتوا لازم تختارون اسم الأغنية الصحيح مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وخلونا نسمع اللحن والكلمات.

شو اسم الأغنية؟ كيد النسا ولا مفاتيح الرجل؟ كيد النسا ولا مفاتيح الرجل؟ في انتظار إجاباتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. واحد من الاختيارين هو اسم أغنية آلاء الهندي اللي سمعناكم إياها. في انتظار إجاباتكم الصحيحة، شو اسم الأغنية؟ كيد النسا ولا مفاتيح الرجل؟ بنتظر منكم مشاركاتكم وإجاباتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خلونا ناخذ هذا الفاصل في هاي اللحظات، نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنانة بلقيس، اخترتك أنت. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق. Stay tuned، خلكم متواصلين يانا، بتسمعون الكلمات مجددا في فقرتنا القادمة لغنية الفنانة آلاء الهندي.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. الجو جوكم على

0: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد الخوانيج مول مع الخضروات والفواكه واللحوم وقسم الأسماك والمخبز وكل ما تحتاجونه تحت سقف واحد. حملوا التطبيق واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.
1: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

أعود في تواصلي وياكم مستمعين في هذه اللحظات مع اللحظات الأخيرة من خلال ساعتنا الثانية. دخلنا في تفاصيل مسابقة ميدلي شو. اللي حاب يربح ويانا تذكرتين لحضور ميدلي شو واللي بيحيي كل من شم حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب على مسرح مركز دبي التجاري العالمي باتشر 31 يوليو، تقدرون تشاركونا وممكن تربحون هاي التذكرتين. وإذا حابين أنتم تحجزون تذاكركم تقدرون تدخلون على platinumlist.net وتحجزون تذاكركم بنفسكم، والراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. صباح الخير لك يا إيمان عيسى وريم محمد العامري، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم. بنسمع في هاي اللحظات أغنية من أغاني الفنانة آلاء الهندي وهي واحدة من اللي بيشاركون في الميدلي شو، وبنسمع كلمات الأغنية. من بعد ذلك بخيركم وبعطيكم اختيارين عن عنوان الأغنية، شو اسم الأغنية، الأوبشن الأول ولا الثاني. بتسمعون الاختيارات عقب شوية بعد ما نسمع الأغنية ويا بعض.

انزين الاختيارين بالنسبة لي اسم الأغنية شو اسمها؟ كيد النسا ولا مفاتيح الرجل؟ كيد النسا ولا مفاتيح الرجل؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000. هذه فرصتكم الأخيرة. وفي فقرتنا القادمة مع بداية ساعتنا المقبلة بنعلن عن اسم الفائز اللي بيربح ويانا تذكرتي للاستمتاع بأجواء مدلي شو مع مجموعة من النجوم الشباب. لنعود من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق مال اللي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة
1: كانت الأثير.
2: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاماً على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائماً في أكثر.
4: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهماً فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان إلى 23 قتيلا. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. لقي 5 أشخاص حتفهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام. أجلت السلطات الإسبانية سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في منتزه وطني على الحدود مع البرتغال. نهاية الموجز في أمان الله.
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة عبر دانة الأثير 1009 9:55 توقيتي في استوديو الخليجية. نصبح بالخير على حنان، حياك الله ويا مرحبا بك، وخالد النقبي أيضا يسعد صباحك، صاحب الرقم لنهاية 486، حياك الله ويا مرحبا بك. زميلنا محمد البلوشي يسعد صباحك وشكرا لتواصلك يانا. شارك بس ما بنفوزك، بنفوز مستمعينا. عقب يقولون غشاشين، كيف فوزت زميلها؟ محمد البلوشي زميلنا من قسم الموسيقى، وهو أيضا المسؤول عن الأغاني والمنوعات اللي تسمعونها عبر دارة الأثير 1009. زين، في هاي اللحظات وصلنا للحظة الحاسمة. اليوم بيكون عندنا رابح بيربح ويانا تذكرتين للاستمتاع بأجواء ميدلي شو في دبي بنجومه وطاقته وأجواءها اللي ولا أروع، واللي بيحييها كل من شم حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب. هاي الليلة ستقام على مسرح مركز دبي التجاري العالمي تاريخ 31 يوليو، وتقدرون تحجزون تذاكركم من platinumlist.net. والراعي الإعلامي لميدلي شو في دبي الخليجية 1009 سمعناكم كلمات لغنية من أغاني الفنانة آلاء الهندي اللي أيضا بتكون مشاركة في ميدلي شو، وطلبنا منكم التخمين الصحيح شو عنوان الأغنية، مفاتيح الرجل ولا كيد النساء. اللي قالوا كيد النساء أنتوا صح، لكن في هاي اللحظات كمبيوترنا بيختار مستمع واحد هو اللي بيربح ويانا هاي التذكرتين، فتفضل يا كمبيوتر واختار. 3 2 1. نقول اليوم ألف مبروك لك يا ريم محمد العامري. ريم محمد العامري، ألف مبروك لك يا ريم. مبروك يا ريم، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين التذكرتين، واستعدي لميدلي شو لهذه الليلة اللي إن شاء الله ستقام غدا بتاريخ 31 يوليو 2026 في مسرح مركز دبي التجاري العالمي. هارد لك وحظ ظفر اللي ما فاز ويانا، وحظ موفقك طبعا للي بيتابع باقي برامج الخليجية 1009. في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، افتتاحيتنا بتكون مميزة بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله. أول حكايتنا بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا. وين نودي عيالنا في الصيف؟ نتعرف على التفاصيل أكثر من خلال شير لوكيشن.
3: مساء الخير.
4: لو

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: على ذاك الطريق اللي سريته من 3 سنين تراودني من الذكرى علوما واتهجاها يحرك هاجسي حس القصيدة وعزف التلحين وعيش بجو ثاني والقوافي تطلب أرضاها مع ساعة تعادل في دقايقها من 60 ونحسبها ثواني والزمن يمشي بمجراها بها لحظات لو مرت على راكان بن حثلين سسيرة عذاب في سجون الترك قضاها ولا مذكر بيوم كان جيته مرة ومرتين مغير أشواق حول القلب بحضورها عزمناها بليلة ما حضر فيها معد صاحب وله خصمين شروق الشمس بالوجنة وليلا في مقفاها سريتها للضياع إلى مكان ما ولا أذكر وين ولا نحسب متاهات الدروب اللي طويناها تمر لحظة ورا لحظة وكنا الحين غير الحين دروب الحب لو طالت أغني وأتمشاها مدى منها حضرت ليلة ترى كل الليالي تزين وعسى بحضوري تتحلى لياليها ودنياها وهي ثامر على روحي بلا بكرة ولا بعدين فداها عمري اللي راح واللي باقي افداها كلام الحكمة المأثور اطلب علم لو في الصين ونطلب شوفها لو هي نهاية الأرض وقصاها إذا لي أمنية ما بين بسمتها وحور العين قسم بالله أني في كل لحظة لا تمناها 3 سنين ما وجه بعدها يستثير العين تغلون الرمادي بعد فرقة وردي اشفاها تغير نبض قلبي عندما لدت وهب البين كأن القلب ينبض حسب وقفتها وممشاها لها يادل حضن خصرا كأنه ليل شهر 2 تشكل حسب بنية عودها ثم تلواها تلوى نحرها والكتف طاولنها من البردين كأنه يقول هذه غايتي الأولى ونهواها ولها مجرى العواطف في عروق الدم وسط الجين تكون منها دمي ومن منشأ خلاياها غلاها فاق لا فاق وعمرها ما وصل 20 فكيف انطافت 20 بقدر أوصف غلاها وعلى ذاك الطريق اللي جمعنا من 3 سنين تراودنا حلوما بس أنا وياها عشناها حبيبة في فوادي اسمها مقسوم من نصين بسيط أنسى جميع الناس بس لا يمكن أنساها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية
3: من دبي إلى العالم العربي تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاما على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
4: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
5: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%. بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية. وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة تطبق الشروط والأحكام
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلور Rewards. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد دبي فستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com

0: Northeast to street number 4.
1: Share location.
2: أعود في تواصلي وياكم، وإلى هذه الفعالية في فترة معينة استغلوها واستفيدوا منها، خصوصا يعني لعيالكم اللي يبون يطلعون من الجو المعتاد. شو زاروا إلينا الحين؟ زاروا المولات، ساروا السينما، شافوا أفلام جديدة، تلاقوا ويا أهلهم، تيمعوا ويا كزناتهم مثل ما يقولون، ساروا السمر كامب أو المخيم الصيفي وين ما كنتوا مسجرينهم، أو يمارسون في هاي الفترة رياضة معينة. نضيف على ذلك شيء وايد حلو، شيء وايد حلو في أجواء تفاعلية، هاوس أوف هايب وين في دبي مول خلال هاي الفترة عندهم فعالية اسمها إلكتريك كارنفال، يعني يشردون من حرارة الصيف ويستمتعون بعالم مليء بالطاقة والمفاجآت. شو ممكن يسوون هناك في هاوس أوف هايب خلال هاي الفترة؟ قلنا فعالية إلكتريك كارنفال موجودة لين تاريخ 30 أغسطس 2026، من الساعة 10 الصبح لين الساعة 10 المساء. تذكرة الدخول سعرها 149 درهم. لو أنتوا أفراد عائلة مكونين من 4، فأسعار التذاكر بتطلع عليكم ب 449 درهم، فبالتالي أنتوا توفرون 25%. انزين، هاي الوجهة تعتبر وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء ولكل من يبحث عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. شو اللي يحصل داخل هاوس أوف هايب مع فعالية إلكتريك كارنفال؟ هناك 25 عالم غامر وعروض حية وشخصيات كارنفالية متجولة، والعرض الاستعراضي الكبير اللي هو ذا جراند باريد، وأبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير لا تنسى. فهناك يضيع الوقت وما يحسون بالوقت من كثر ما بيستمتعون بهذه العوالم المختلفة. هي وجهة ترفيهية غامرة داخلية حائزة على جوائز في دبي، ومصممة لعشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت من خلال الجمع بين العروض الحية والألعاب والغرف المخفية والتصوير والمطاعم. فهاوس أوف هايب مكان يقدم مغامرة سريعة الإيقاع تناسب جميع الأعمار. تبون تشوفون التفاصيل بنفسكم، ادخلوا على موقعهم house-of-hype.com أو زوروا صفحتهم في انستغرام @house-hype وشوفوا تفاصيل فعالية إلكتريك كارنفال اللي بتستمر إلين تاريخ 30 أغسطس. وأتمنى لكم ولعيالكم زيارة ممتعة لهاوس أوف هايب، وإن شاء الله تغيرون جو وتكون كذا تجربة جميلة واستثنائية يستانسون عليها وتحفظ في الذاكرة. بنرجع وبنتواصل وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أو تو، خلكم متواصلين يعني.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير وعقب درست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: 1009
4: الخليجية. امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: O2 بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو. اليوم استمرينا في تواصلنا وياكم تقريبا على مدى 3 ساعات من الزمن. موضوعنا الأول تحدث عن الصداقة، بما أن اليوم العالم يحتفي باليوم العالمي للصداقة اللي يصادف تاريخ 30 يوليو، فإن شاء الله دائما أنتوا أصدقائكم على الود وعلى الحب والاحترام والدعم والتشجيع متشاركين وملتقين، وهذا اللي نأمله. صديق واحد مقرب موجود لك في السراء والضراء، حاضر دائما في كل أمور حياتك، ويمكن حتى حافظنك أكثر مما أنت حافظ نفسك. هذا اللي يمكن الإنسان يحتاجه في حياته. فالصداقة ليست بكثرة عدد الأصدقاء، لكن بجودة ونوع هذا الصديق اللي موجود في حياتك. وهذا لا يعني بأن إذا وجد هذا الإنسان فنلغي علاقاتنا وخلنا نقول تواصلنا مع البشر من زملاء ومن يمكن أصدقاء نوعا ما علاقتنا فيهم بسيطة، ويمكن حتى الناس اللي نعرفهم بطريقة سطحية نحتاج أيضا وجودهم في هذه الحياة. لكن يتم هذا الإنسان مختلف، هو الملجأ والمنجأ بعد رب العالمين. عموما هذا كان موضوعنا اللي تطرقنا لتفاصيله وتكلمنا كيف سبحان الله أن حتى الأنماط العصبية يعني في أدمغة الأصدقاء المقربين من بعضهم ممكن هذه الأنماط تتشابه إلى حد كبير من ناحية اتخاذ القرارات وفي الأمور اللي يتعاطفون فيها، سبحان الله. فشوفوا كيف الصديق يعني له تأثير جميل جدا على حياة الإنسان. عموما في هاي اللحظات نحن ما نختم وقت أوتو، استمري تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. إلنا لقى إن شاء الله يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، ومع ألف سلامة.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد من عند شارع الوحدة يعاني من ازدحام مروري وبالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، وهناك كثافة مركبات بسيطة على شارع راس الخروب، من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل، كما هو الحال على شارع الشيخ زايد. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمركم، لا تنسوا التقيد بالأنظمة المرورية. الله يحفظكم جميعا.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأثير.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
8: الليلة غير، أفراح وخير،
7: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء، هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة وثماني مسلحي في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان. ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 28 وفقا لما أعلنته حكومة طوكيو اليوم. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لقاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلادك. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد متمكنة في ضمير وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يصفر الأعماق اللي لجلها المخيف المخضر ارتاده. يا نوخذها لو من أحصانك تحل وثاق بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق والنفس لهل هواها دوم وداده.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: إدانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنجب الطفل،
2: لكن تاكين وكل أكل لك تنشبك مثل الطفل.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
0: الخليجية
7: دانة الأثير 1-0-0-9.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. ما بيزيد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النار هم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و 1000 نقطة بعد الثانية و 2000 نقطة بعد الثالثة و 5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: صورة موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان. ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 28 وفق ما أعلنت حكومة طوكيو اليوم. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. لقي 5 أشخاص حتفهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: أجمل الم...

0: مشكلتك.
1: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية 1009.
3: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
4: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره،
1: أذكره أذكره
0: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
2: يوم وحدني

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الأشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيك، أمرك على نفسي وروحي تمونين، العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
3: أشعار
1: على الخليجية.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع اكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والانشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع افراد العائلة. احجزوا الان عبر explorersmina.com.
6: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الجوجوكم على الخليجية 1-0-0-9.

الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9. دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، وعلى الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية، ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: خليجية.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول .com.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق.
4: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروض.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: احتمال أن الدولة تجدد في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحتها وحماية ضحاياها. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطتي تفتيش في شمال باكستان. ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 28 وفقا لما أعلنت حكومة طوكيو اليوم. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. لقي 5 أشخاص حتفهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العامة. أجلت السلطات الإسبانية سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في منتزه وطني على الحدود مع البرتغال، وحذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من وضع بالغ الخطورة بسبب حرائق الغابات، منوها بأن بلاده تكافح حاليا 10 حرائق غابات متفاوتة الشدة، داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل توقعات باستمرار موجة حر جديدة حتى يوم الأحد المقبل. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوغندا لا تزال معرضة لخطر انتشار فيروس إيبولا من الكونغو المجاورة رغم احتفالها بتعافي آخر مصاب بعدوى محلية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشه اهل السقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته

bizarre. الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: والخليج على الخليجية.
1: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي، يوصل لنا مسجات الشيخ محمد ويقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أحلى طرب.
2: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
0: جلسات على دانة

0: أشعار فزاع على الخليجية. سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد العرش. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات حول

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد 2 على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN 1.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: أنا أخطيت، ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بالي.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

يا من ذكرني ما تذكرت ملسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: إن صغرت في عيني شي ردك كبير، ما مليت عيوني لو وزنك ذهب. الكبير كبير بأخلاق وضمير، والصغير صغير لو يحمل لقب. فيك فيك وبلياك أنا حالي بخير، يعني يعني خلماك بسماك ولا تصب. وبخضوعي اصحى لا تحلم كثير، دام راسي حي ويشم المهب. تدري ليه تشوفني بعينك صغير؟ شوف ذاك النجم وتعرف السبب. ما خلقني ربي انصالك كثير، النخل يرقاله من يبغي الرطب. والوجاهة لوهي بالمال الوفير، قلي والسوى في ماله بو لهب. غير التاريخ أمي فقير، ما قرى عمره ولا عمره كتب. التواضع التواضع يجعل المعدم أمير، والخلق يا صاحبي شيء مكتسب. كم فقير زاهد وفرشه حصير، ما قرى التاريخ بس فيه انكتب. يعني خلك صوب واركد لا تطير، لا تصاغرني ويصدمك العجب. الشرارة صغيرة لكن البصير يعرف انها تحول الغابة لهب. واختصار اللي بقوله في الأخير، واختصار اللي بقوله في الأخير، حكمة قالوها من قبل العرب: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم إذا غضب.
3: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم.
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز سنو أبوظبي.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أكثر بالشعر من الشعار فزاع.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: Beijo.
1: Edness.
2: Edness.
3: أحلى طرب مع جلسات.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود، لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا فضيقي، يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي، ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي، في مقلتي كنهار وبحور وورود، لا يقو فيك الوصف كله يليقي، يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي، ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي، ضميان قرب شفتك سيد الخود، أخاف أموت فراق مبتل ريقي، صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي، اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي، ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس. يا

0: العائلة كلها طاب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي إكس بي دوت اي اي برعاية بي إتش آي مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة اي آر إن.
1: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إلي تلقى بضع. تطبق الشروط والأحكام.

0: الأسرية، إنما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
1: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
2: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، وذلك جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. نددت الأمم
5: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام والأمن المائي والغذائي والتمويل. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: بوليفارد
1: على الخليجية. مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا وين ما كنتوا، في الدوام ولا في الطريق أو حتى في البيت وتسمعونا عن طريق الأبليكيشن. حياكم الله ومرحبا بكم، معاكم اليازية وبكون وياكم على مدار ساعتين في برنامج بوليفارد وعلى الخليجية 1009. ساعتين إن شاء الله بتكلم وياكم في مواضيع متنوعة وأكيد مشاركتكم معايا اللي دوم تنور البرنامج عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. بيتي سعادتي.
3: وفي زحمة الحياة يمكن تتغير أماكن وأوقات وأشخاص كثيرين، لكن الصديق الحقيقي يظل الشخص الموجود، وجوده يخفف علينا نحصله ويانا، يعني مو بس يكون في نطاق يعني خارج البيت، لا يكون حتى جزء لا يتجزأ من البيت، ويكون فرد من أفراد العائلة يشاركنا الفرح قبل الحزن. واليوم تاريخ 30 يوليو يحتفل العالم باليوم العالمي للصداقة، مناسبة تذكرنا بقيمة العلاقات الصادقة وأهمية المحبة والتفاهم بين الناس، لأن الصداقة كانت وما زالت جسر يجمع القلوب مهما اختلفت الثقافات. وسؤالي لكم يا مستمعينا، شو أكثر موقف، أكيد أنتم عندكم صديق صدوق أو قريب منك بحيث أنه تعتبره يعني الأخ اللي ما ولدته أمك مثلا، انزين، فأكيد في موقف صار وياكم وخلاكم تقولون مع هالشخص انه فعلا هذا صديق وقت الضيق. شاركوني قصصكم في مواقفكم هذه اللي حصلت وياكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو اكثر موقف خلاكم تقولون فعلا هذا صديق وقت الضيق؟ استقبل مشاركاتكم، نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر للكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على واحد صفر.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح
1: وخير، الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

بيتي سعادتي. ورجعنا لكم من جديد مستمعينا وفي برنامجكم بوليفارد مع اليازية. كان سؤالي لكم شو أكثر موقف خلاكم تقولون فعلا أن هذا صديق وقت الضيق، بما أن اليوم بمناسبة اليوم العالمي للصداقة. وصلتني الكثير من المشاركات، عبير تقول أنا يوم مرضت ودخلت المستشفى أول شخص وصل قبلي، حتى يعني قبل أهلي كانت صديقتي وقتها، يعني وقتها عرفت أن فعلا هذه هي الصديقة الصح، وأن هي يعني على مقولة الصديق وقت الضيق أن وصلتها وهي بأمس الحاجة، يعني لدعم خلينا نقول معنوي، أن وجود صديقة ويانا في مرضنا يعني تحس أن أنت بخير، يعني شلت منك يعني جزء بسيط. ويقول مستمعنا محمد، خسرت شغلي بفترة من الفترات وكل الناس اختفوا إلا صديق واحد كان يتصل فيني كل يوم ويشجعني لين وقفت على ريولي مني جديد. كل التوفيق لك يا محمد، والله يديم صداقتكم ويبارك لك في شغلك الجديد وتكون سعيد ومتهني يا رب. مستمعنا اللي نهاية رقمه 3222 يقول مو شرط موقف كبير، لكن أحيانا مجرد شخص يسمعك ويوقف معاك نفسيا في أصعب أيامك، هذا بالنسبة لي هو الصديق الحقيقي. ترى صح كلامك أو كلامك ما أعرف، بس يعني أتمنى أنكم يوم تطرشون لنا المسجات تطرشون مع أساميكم الثلاثية، عشان أنا أحب يعني أذكر أساميكم أو نعرف منو اللي يالس يكتب لنا. صراحة صدق الحين نحن في زمن يعني نتمسك في شخص يسمع لنا، يعني هذا شيء كبير صراحة. أو سارة تقول الصديق وقت الضيق هو اللي يوقف معاك من غير ما تطلب ويحس فيك قبل لا تتكلم. الحمد لله عندي الشخص بهالمواصفات واعتبره أخ قبل لا يكون واعتبره أخ قبل لا يكون صديق، يعني هي تتكلم عن أخوها هو نفسه صديقها. الله لا يغير عليكم ويديم المحبة عليكم يا رب العالمين. نطلع هذا الفاصل مستمعينا وراجعين لكم بعد دقائق.

0: دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، وعلى الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.
2: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليتي القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

بيتي ساعتي. يحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام باليوم العالمي للصداقة، وهي مناسبة أقرتها الأمم المتحدة بهدف نشر القيم أو نشر قيم الصداقة والتفاهم والتضامن والمحبة بين الأفراد والشعوب. الفكرة من هاليوم أنها مو مجرد الاحتفال بالأصدقاء، هي دعوة تعزز الحوار، تحترم الاختلاف، تبني علاقات يعني قائمة على الثقة والتعاون، المحبة، الإخاء، لأن الصداقة الحقيقية يعني تقدر تقرب بين الناس مهما اختلفت لغاتهم أو ثقافاتهم. وعندنا في مجتمعاتنا دائما نردد المثل مثل ما قلت لكم، الصديق وقت الضيق، لأن ليش يختصر معنى أو يختصر معاني كثيرة من هالوفاء، إن أنت تكون واقف مع شخص في أصعب ظروفه، مو بس في وقت ما هو يكون سعيد وفرحان، لا. فاليوم هو فرصة حلوة، أو يمكن أنت تطرش رسالة بسيطة أو في اتصال حلو أو حتى كلمة شكراً لصديق وأعز الناس لكم كان موجود وياكم في حياتكم أو في لحظاتكم الحلوة اللي احتجتوا فيها لمثل هذا الصديق، لأن الصداقة الحقيقية اليوم تستحق أنها تقدر كل يوم، مو بس مناسبة عالمية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نور حياتي اطلتك الجميلها تراك المظلم من القلوب ينورا اطلتك ما اقدر اقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح واللي يراك يقولك ان شمسنا من نورها حلتك لهالجفا وانت الحال يذبحني حلاك متعود تزل واسامحك في زلتك ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية دلتك بستان الازهار ذاب لا يطول جفاك تعال لعيون ريحانتك او فلتك ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو ان الارض ما شلتك من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس لكن وينها دلتك الغطر سهم مستواها غير عن مستواك لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك تعبتني والغلا ذباح لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك والله مخليك يلي تلقل بهواك ولو محبينك من الغطرسة خلتك
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأثير. إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتشات. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
3: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل بلغراد والرئيس الصربي في مقدمة مستقبله. عبد الله الحامد يبحث في لندن مع تيك توك تعزيز السلام الرقمية. الدفاع الكويتية وفاة عامل جراء عدوان إيراني استهدف مبنى تابعا لشركة صينية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله مطار بلغراد. ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن عملية حماية النشء والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار، وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع. وقال معاليه خلال لقاء مع غايد نيستر مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي، قال معاليه إن دولة الإمارات تواصل
5: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: المنصات الرقمية العالمية لصياغة نموذج متوازن يجمع بين الابتكار والحماية ويعزز ثقة المجتمعات بالفضاء الرقمي. أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مبادرة الفرق التطوعية للأحياء بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لتعزيز ثقافة التطوع وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في العمل التطوعي ضمن بيئة آمنة ومنظمة بما يعكس قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. وحول هذه المبادرة تحدثت لمركز أخبار ARN نوف محمد الهاشمي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي.
2: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء، واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم. أسسنا من خلالها فرق تطوعية محلية بقيادة أبناء المناطق أنفسهم، تشمل المرحلة الأولى 5 مناطق: مدينة محمد بن زايد، الرحبة، الفلاح، الرياض والشوامخ. تم اختيار الأعضاء بمعايير محددة. دور هذه الفرق التطوعية يشمل تنظيم البرامج المجتمعية، تنظيم الفرص التطوعية، ورش توعوية، أيضا تنظيم الفعاليات، ممكن يساهمون في جمع البيانات أو رصد احتياجات السكان والتفاعل المباشر معهم في كل منطقة للإسهام في أي دراسات ميدانية. نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
3: من شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية. إلى الشأن الأردني، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. ختام نشرتنا في الشأن المصري، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه بعد سيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وأضاف مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.

0: أخبار من شبكة ARN.
1: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: 1009 الخليجية.
4: بوليفار
5: بوليفار
6: بوليفار
1: على الخليجية. ومرحبا بكم مستمعينا من جديد في ساعتنا الثانية من برنامجكم بوليفارد ومع اليازية. كل ما نسمع عن الذكاء الاصطناعي اليوم يطلع لنا السؤال نفسه، هل بيكون مساعد لنا ولا بياخذ مكاننا في الوظائف؟ واحنا عارفين ان اليوم صرنا يعني وايد متطورين في يعني التقنيات السريعة، وقمنا نتعلم وهي سهلة اصلا، لانها سهلة التعلم ومسهلة علينا وايد اشياء. فيعني حتى من اللي حولي وحوالي، واقدر اقول يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي توصل الى 70-80%. الواقع يقول ان الصورة مختلفة وايد عن الكثيرين اللي يتوقعونها. بس سؤالي لكم يا مستمعين، هل انتم تستخدمون الذكاء الاصطناعي في شغلكم او في دراستكم؟ ارسلوا لي عبر الاس ام اس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. هل تستخدمون الذكاء الاصطناعي في شغلكم او في دراستكم؟

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

رجعنا لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية، وسؤالي كان لكم: هل تستخدمون الذكاء الاصطناعي في شغلكم ولا في دراستكم؟ وما شاء الله وصلتني مشاركاتكم. يقول مستمعنا محمد: أكيد أستخدمه في شغلي، وخصوصا في ترتيب الأفكار، كتابة المسودات، لكنه ما يغني أبدا عن لمستي الأخيرة. يعني لا، أنتوا شي تمام، يعني وضعكم تمام، أوكي، يعني تطلبون المساعدة ولكن تراجعون وتصححون، وإن يكون آخر شيء بلمساتكم أنتوا الأخيرة. سالم يقول: أنا طالب، وبصراحة ساعدني أفهم مواد كثيرة بطريقة أبسط، خصوصا إذا يعني استعصى علي موضوع معين. والله أنتوا يا الطلاب محظوظين، على أيامنا ما كان عندنا شيء اسمه AI، كنا نبحث، نروح المكتبة، تناخذ الكتب، نبحث في عمي جوجل، ومصادر مصادر ما تخلص. لازم ولا نحن يوم نسوي بحوثنا لازم قائمة بالأخير، مثلا من الكتب، الجرايد، المواقع الرسمية، يعني وايد أمور كنا يعني صدق نتعب. لكن أنتوا اليوم سهل حياتكم، صدق سهل حياتكم. تقول مهرة: إلين الحين ما أستخدمها كثير، لكن أفكر أتعلم عليه أكثر، لأن أحس أنه صار مهارة مهمة في أغلب الوظائف. صح، الحين في أغلب الوظائف يعني الذكاء الاصطناعي مطلوب، خاصة في وقتنا الحالي. لازلت مستمعينا أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني. نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: هذا هدوء المساء،
1: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لوسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم،
1: هذا هو الحلم،
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
1: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
0: والله حتى خياله ما بغيه فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة،
1: متى تنور مكانك شمسك الشارقة. أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم بوليفارد مع اليازية. دراسة جديدة من جوجل كشفت أن الذكاء الاصطناعي اليوم ما استبدل مكان الموظفين مثل ما كان البعض يتوقع، لكن هي صارت أداة تساعدهم في إنجاز جزء ولو كان بسيط من مهامهم. الدراسة تقول وحللت يعني تقريبا حوالي 15 مليون تفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. 15 مليون ما بشوي، رقم كبير، يعني من أكثر من 150 دولة، يعني شملت شو 800 مهنة و4000 مهمة مختلفة. طلعت النتائج أن الذكاء الاصطناعي دخل في 68% من المهن، لكنه شو يستخدم حوالي 21% فقط من مهام الوظيفة الوحدة. يعني هذا شو أنه حاضر، يعني أن الذكاء الاصطناعي شو حضر في أغلب المجالات تمام، لكن دوره ما زال محدود في مهام معينة، مثلا نبحث عن معلومات أو كتابة النصوص، مثلا عصف ذهني، حل مشكلة معينة أنت تأزمت فيها، أبا أخطط حق سفرة وشي أخليه يسوي لي خطة، عرفتوا، أو وضع الخطط حتى الأشياء البسيطة. وأبرز النتائج أيضا أن الذكاء الاصطناعي بالمهمة من البداية للنهاية، يعني شو كان، يعني شكل من 10% من الاستخدامات. هذا يؤكد أن العنصر البشري لا زال هو الأساس، والذكاء الاصطناعي يعمل كمساعد كونه بديلا، يعني هو أكيد مبشر نفسنا. كل هذا يقول أنه يعني والمثير للاهتمام أن استخدامه ما اقتصر على الوظائف المكتبية، حتى فني السيارات، الميكانيكي، كلهم يستخدمونه لتفسير مثلا فحوصات، تشخيص الأعطال وغيره. أما خارج أوقات العمل، أكثر من 86 من الاستخدامات كانت في الحياة اليومية، مثلا مقارنة قبل الشراء وبعد الشراء، فهم طريقة يعني استخدام الأجهزة. لكن في النهاية توضح الدراسة أن الذكاء الاصطناعي اليوم لا يلغي دور الإنسان، بل يعزز إنتاجيته ويختصر عليه الوقت والجهد. والمهارة الحقيقية في المستقبل ما بتكون منافسة الذكاء الاصطناعي، بس بتكون معرفة كيف نستفيد منها بأفضل طريقة.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام يبث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير.
3: 1-0-0-9.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بوليفار
1: بوليفار
2: بوليفار
0: على الخليجية. وصلت وياكم مستمعينا إلى نهاية برنامجنا اليوم من بوليفارد، واستمريت وياكم اليوم على مدار ساعتين. شكرا لكل من شارك ويانا وسمعنا اليوم، نورت مشاركاتكم، نورت البرنامج، ووجودكم كان يعني يصنع أجواء مختلفة، خاصة أمس وأول أمس عشنا أجواء لطيفة وجميلة مع الأمطار والغيم. نتمنى لكم مساء مليء بالخير والسعادة والراحة. كنت وياكم أنا اليازية. لا تنسون باكر إن شاء الله موعدنا يتجدد بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 4 العصر على الخليجية 1009، ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابة. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، اكبر خطأ اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بلغراد. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن عملية حماية النشأ والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار، وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع. جاء ذلك خلال لقاء عقد في لندن مع غايد نيستر مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: شورت كات.

0: شورت كات على الخليجية.
1: مساء الخير والسعادة لكل متابعين عبر أثير الخليجية 1009، وأمسية جديدة من أمسيات شورت كات تنطلق إياكم من هذه اللحظات، ومستمرين إن شاء الله في التواصل لمدة ساعتين، ونأخذكم إلى مواضيع وفقرات مختلفة، ونخبركم عن أبرز الفعاليات الصيفية اللي تقام في دولة الإمارات وفي مدينة دبي بشكل خاص، خصوصا نحن نعيش مفاجآت صيف دبي. ولكن أولى هذه الفعاليات نأخذكم ونروح إلى مدلي شو. نجوم طاقة وأجواء رائعة جدا بتعيشونها من خلال هذه الليلة الرائعة اللي تجمع شمة حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، دي جي المرعب، بيكونون كلهم على مسرح واحد. مركز دبي التجاري العالمي، متى؟ باكر إن شاء الله. باكر الموعد تاريخ 31 من هذا الشهر. التذاكر تباع من خلال موقع platinumlist.net، وهذا الحفل برعاية الخليجية 1009. خلال ساعتنا الأولى بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، بنسمع الفنان ماجد المهندس، عبد المجيد عبد الله، أيضا عندنا محطة غنائية رائعة نسمعها وياكم في هذه اللحظات للفنان راشد الماجد بعنوان ليتني طير. نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية ونرجع على طول مع أول فقرة من فقرات برنامجنا، بتكون فقرتنا الأولى فسرها، فخلكم على تواصل. مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية، فسرها فسرها.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة مع بداية وانطلاقة البرنامج. مساك الله بالنور مستمعتنا عبير النمر، ودائما أتمنى أشوف أسماءكم إلى جانب المشاركات والرسائل اللي تتواصلون يانا من خلالها، وهذه تحياتنا المسائية نوجهها للجميع. سؤالنا اليوم وتحديدا في فقرة فسرها، نبغى تفسير لكلمة الذكاء العقلي، بمعنى شو هو الشيء اللي إذا سويته بتكون مرتاح البال في حياتك، وبتكون حياتك يعني أكثر سهولة، وأنت بتكون أكثر سعادة. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية، ودائما دائما ننصحكم بتحميل التطبيق الخاص بالخليجية والتواصل يانا وين ما تكونون داخل الدولة أو خارجها، والتواصل يانا دائما يكون بالمجان، سواء بإرسالكم لي الرسائل النصية القصيرة، الفيديوهات أو الصور. إذن سؤالنا يقول: ما هو الذكاء العقلي؟ وما هي أفضل طريقة للتعامل مع الحياة بشكل عام للوصول إلى السعادة؟ نقول مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. دائما أحب التفكير المنطقي والتفكير السريع اللي وصلنا والإجابات اللي توصلنا من مستمعينا ومستمعاتنا. فعلا حياتنا بحاجة إلى التعامل معها بحكمة وذكاء، فما هو الذكاء العقلي للوصول إلى السعادة؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي لذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول لي يشتاد، والنفس لهل هواها دوم وداد.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 من أغسطس. للحجز snowabuظبي.com.
1: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات. اليوم حبينا نتكلم عن الذكاء العقلي. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع الحياة وكل ما فيها للوصول إلى راحة البال والوصول إلى السعادة؟ أنت مستمعنا، كيف تصل إلى السعادة؟ ما هي طريقتك وما هو مبدأك في الحياة؟

0: فسرها فسرها مساء الخير لكل متابعينا وكل من انضم للتواصل في هذه اللحظات. نحن دائما نسمع عن الذكاء العاطفي، ولكن إذا سألنا وتساءلنا ما هو الذكاء العقلي؟ بمعنى شو هي الطرق اللي ممكن نتعامل فيها مع نفسنا، مع محيطنا، مع الأشياء اللي ممكن نواجهها في هذه الحياة خلينا نقول الوصول إلى السعادة وراحة البال. كل واحد منا يواجه كثير من خلينا نقول المسائل في هذه الحياة، ولكن كيف كل واحد منا يحكم عقله في مواجهة هذه الأمور والمسائل اللي يواجهها في حياته، وبذلك يكون ذكي عقلياً. خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. رسالة من أحد المتابعين يقول أن لا تلتفت لصغائر الأمور. فعلاً الإنسان في حياته يواجه الكثير من التحديات، سواء كانت كبيرة أو تحديات صغيرة، ولكن للأسف بعض الناس يمكن يلتفتون للأمور البسيطة، يكبرونها ويخلونها خلنا نقول كبيرة ويهولونها، وهذا الشيء أكيد بالتأكيد يعني ما بيكون لمصلحتهم ولا لمصلحة خلنا نقول تفكيرهم، عقلهم وراحة بالهم. مساك الله بالنور. موزه الجابري تقول مساء الرحمة والرضا، أحب هذه الفقرة وأحب هالنوع من الأسئلة. تقول اليوم خليته مثل الفلاش باك على حياتي، وحسيت أنه التغاضي، أنه ما ندقق على كل الأمور الصغيرة والكبيرة، هني الحياة تمشي وصدق نوصل للسعادة. كلامك سليم وكلامك صحيح يا موزة، وأكيد نشكرك على تواصلت ويانا وعلى هذه المشاركة الجميلة. مثل ما ذكرنا أكيد الالتفات للأمور الصغيرة، أن نكبر هذه المسائل الصغيرة، هذا الشيء في النهاية ما يكون لمصلحتنا. فالواحد يتغاضى، يحاول أنه يتناسى بعض الأمور خصوصا إذا ما كان لها تأثير بشكل مباشر. أيضا مساء خير وسعادة مستمعتنا أمل أحمد تقول مساء الخير والسعادة والمساء وكل الأوقات يا رب، يسعد مساك ويسعد كل أوقاتك أنت وكل مستمعينا واللي انضموا للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. الذكاء العقلي أنك تحكم عقلك دائما. على فكرة بعض الناس سبحان الله عندهم ميزة أنهم يحكمون عقلهم دائما، وبعض الناس يمكن يحكمون عقلهم أو قلبهم قبل ما يحكمون العقل، وبعض الناس عندهم توازن بين الاثنين، واعتقد هذا الشيء مهم في حياة الإنسان أنه يعني يحكم نفسه ويحكم خلنا نقول يحكم على الأمور بالناحيتين، الناحية العقلية والناحية القلبية، ولكن لازم نجدم العقل أولا وأخيرا. هذه مجموعة من المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بأبسط الأمور والأشياء اللي أنتم ماخذينها مبدأ في حياتكم، أشياء أنتم تتبعونها شخصيا وتحسون أنها خلنا نقول تدخل ضمن الذكاء العقلي، يعني أشياء تتبعونها أنتم في حياتكم وبالتالي تحصلون على راحة البال في الحياة. نحن دائما نبحث عن أبسط وأسهل الأمور المتاحة للجميع. إذا نراجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، وفي هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع الاتحاد، هناك بطء في حركة السير من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد، تبدأ الزحمة من بعد جسر الراشدية أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: 1009 كانت الأثير.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
0: جزيرة ياس أبوظبي.

فسرها. اليوم كنا نتكلم عن الذكاء العقلي. أمل أحمد تقول الله يهبنا التوازن الصحي بين العقل والقلب، بين الفكر والعاطفة، وحياة صحية متوازنة لطيفة لا تأذي ولا تؤذى. تقول بصراحة الوعي كلمة بسيطة ولكن تطبيقها عميق ويحتاج إلى جهد جبار. تقول استويت ما أحب التغافل إلا بعد توضيح الأسباب، وأفضل شيء في هذه الحياة علاج الشيء من بدايته. من أجل أيضا فضفضة الروح بأشكالها وألوانها، ومن خلي الكلمات حبيسة القلب والعقل. لازم نحلق في سماء الحياة الجميلة القصيرة وإن طالت. كلمات إيجابية وفيها نوع من التفاؤل من مستمعتنا أمل أحمد، شكرا على هذه الكلمات الجميلة. وفعلا يعني التوازن مطلوب في هذه الحياة، أيضا توضيح الأسباب مطلوب في هذه الحياة، حل المسائل أول بأول قبل تفاقمها وقبل ما تكبر، وبالتالي تتحول من خلنا نقول هفوة ومشكلة بسيطة إلى مشكلة كبيرة. عبارة جميلة قريتها تقول ليس كل حقيقة يجب أن تقال، وليس كل سؤال يستحق الرد والإجابة. ما يحدث حولنا قد لا نستطيع التحكم فيه، ولكن نستطيع أن نختار كيف نتعامل معه. فالذكاء الحقيقي ليس في تعقيد الحياة، بل في إيجاد البساطة التي تؤدي إلى راحة البال. ومن الذكاء تحديداً ذكاء العقل هو التجاهل الذي يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي مهما كان. إنزين، دائماً نحن نتكلم عن السعادة وراحة البال، فسؤالي يقول إذا كانت راحة البال في مكان، أين سيكون هذا المكان؟ أعتقد كل واحد منا عنده مكان يعتبر هذا المكان مفضل، وعند وجوده في هذا المكان فعلا يشعر بالسعادة وراحة البال. فما هو هذا المكان؟ على رقم الاسمس 4000 فنستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن إذا كانت الراحة أو راحة البال في مكان، أين سيكون هذا المكان؟

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أن حبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية، إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: 1-0-0-9.
1: صوت بلا صورة.
2: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
3: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
4: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بلغراد. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تمكين الناشئة والشباب بالمعارف والمهارات التي تعزز ثقافة الوعي المجتمعي لديهم وتسهم في إعداد جيل واع وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن والمجتمع. جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدورة 13 من برنامج أصدقاء الدفاع المدني الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالفجيرة بمشاركة 252 منتسبا. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن عملية حماية النشأ والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع. جاء ذلك خلال لقاء عقد في لندن مع غايد نيستر مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات الجارية في القاهرة بين حركة حماس والوسطاء اليوم أن المباحثات لم تعد مجرد جولة نقاش روتينية، بل تحولت إلى اجتماع يهدف إلى التوصل لقرار وإبرام اتفاق شامل. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد بعد إحراز تقدم في احتوائها. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: واحد صفر صفر تسعة.
6: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصوص

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وهذه انطلاقة ساعتنا الثانية من شورت كات. قبل ما ننتقل إياكم إلى مشاركات ورسائل مستمعينا، واليوم سؤالنا عن الموقع اللي بالنسبة لكم هذا الموقع سر السعادة. يوم تتواجدون في هذا المكان تحديدا لا إراديا تحسون بالسعادة وراحة البال. خلوني أخبركم عن مولاثون، هذه المبادرة اللي تقام في مختلف مراكز التسوق المشاركة في مدينة دبي، وتستمر هذه الفعالية وهذه المبادرة حتى 15 من شهر سبتمبر القادم. توفر هذه المبادرة مسارات داخلية مكيفة لممارسة رياضتي المشي والجري خلال أشهر الصيف، وذلك ضمن مجموعة مختارة من مراكز التسوق في إمارة دبي. وهذه الفعالية تقام يوميا في الفترة الصباحية بهدف تشجيع السكان من جميع الأعمار على اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطا ضمن بيئة داخلية مريحة، مع توفير خيارات متنوعة للمسافات في مراكز التسوق المشاركة. انزين، بالنسبة لي رسائل ومشاركات مستمعين، يسعد مساكي أمل تقول مساء الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة، تقول الوطن الحبيب هو المكان الأجمل، وجود الأحباب ومع اكتمال القمر وإطلالة القمر من غرفتي تحديدا

إذن وغرفتي اللي أسميها الملاذ الآمن اللي منها أشوف وأحصل على الهدوء وراحة البال. تقول هناك أمور تكتمل وأمور لا تكتمل فلله الحمد دائما وأبدا. تقول هناك أهداف لا تكتمل وهذه المشاريع اللي يوم ما تكتمل تقول دائما يجب أن نشعر بالرضا والتسليم وتفويض الأمور لرب العالمين، وبالتالي يسكن القلب ويعيش بالمتاح حتى يحدث الله أمرا وأمور أجمل، وبعدين كل شيء يكون بالنسبة لنا ملاذ آمن وهادئ وأولهم البيت. كلام جميل. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول موقعي المفضل هو البحر. منو ما يحب البحر صيفا شتاء وفي كل المواسم؟ البحر يعتبر من أجمل الأماكن. يا مساء الخير والسعادة الطمأنينة وراحة البال وين ما تكونون، إن شاء الله تعيشون بسعادة وراحة بال. نسمع وياكم أولى محطاتنا الغنائية في ساعتنا الثانية ونرجع مع موضوعنا التالي.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات، شورت كات على الخليجية.
3: فقرتنا التالية بتكون اسم على مسمى، واليوم اخترنا لكم منطقة تبدأ بحرف الباء. منطقة مو بوايد بعيدة عنا، ولكن بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم في الدقائق الجاية وفي تفاصيل فقرة اسم على مسمى. ولكن هل مرت عليكم منطقة أو مدينة تبدأ بحرف الباء، سواء توجد في دولة الإمارات، في الدول الخليجية، الدول العربية، أو بشكل عام في العالم أجمع؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يعني نسوي شوية رفرش لذاكرتنا، أباكم تتذكرون أبرز وأهم المناطق والمدن اللي مرت عليكم تبدأ بحرف الباء. إذا تذكرتوا أي مدينة أو أي منطقة سواء داخل الدولة أو خارجها، أكيد نستقبل مشاركاتكم مثل ما قلنا على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟
3: تغار.
2: أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟
3: ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟
2: خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني أرسم البسمة وقلبي مولع بالنار، تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمه، دله وشنذار، وجهت الخريطه واتجاهي الموطنه ارتشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتاملتي تحقق بكل اسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفه اهدابك. شعور عانق أحلامي يليتها عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك، تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
3: يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، واليوم نبحث عن المدن والمناطق سواء كانت موجودة في دولة الإمارات أو خارج حدود دولة الإمارات، ولكن بشرط أنها تبدأ بحرف الباء. أسماء هذه المدن أو المناطق تبدأ بحرف الباء، هذا اختبارنا في حصة الجغرافيا لهذا اليوم، واختبار معلوماتكم الجغرافية والمكانية. رسالة من أحد المتابعين يقول بيروت، أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول بنياس. هل من مناطق ومدن أخرى؟ أكيد نستقبل مشاركاتكم عبر وسائلنا المختلفة. اليوم بنختم برنامجنا بفقرة اسم على مسمى، بننتقل إياكم إلى منطقة تقع في، خلنا نقول، وحدة من الدول الخليجية، بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم. تحية لك أمل. أحمد تقول يمكن البدية، أعتقد في الفجيرة. لا لا، اليوم موجودين خارج الدولة، دولة قريبة منا، دولة خليجية نتكلم عنها والتفاصيل إن شاء الله في الدقائق الجاية. خلوني أخبركم قبل ما ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها عن عالم مدهش اللي يعتبر أحد أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، ويمنح الزوار من مختلف الفئات العمرية تجارب ممتعة ولحظات لا تنسى. يضم عالم مدهش هذا العام أكثر من 103 ألعاب إلى جانب أنشطة ترفيهية تتوزع ضمن 9 مناطق مختلفة، وكذلك أكثر من 25 عرض ترفيهي مباشر، وكذلك ورش عمل تستمر طوال هذا الموسم. يستقبلكم عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي، قاعات الشيخ سعيد والقاعة رقم 1، 2، و3 من 12 ظهرا وحتى 10 مساء، وتستمر أكيد فعالياته حتى 23 من شهر أغسطس القادم. ننتقل إياكم في هذه اللحظات إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: هناك بطء في حركة السير على شارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد. حالياً الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار، وأخيراً عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة لا تزال مستمرة وتبدأ حالياً من بعد جسر سيتي سنتر مردف أيضاً بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. 1 0 0

0: من دبي إلى العالم العربي تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاماً على مسيرة صنعت معايير التميز، كرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
1: انطلقوا في مغامرة شتوية وسط الصيف في سنو أبوظبي مقابل 99 درهما فقط. عيشوا أجواء الثلج المنعشة بدرجة حرارة 2 تحت الصفر مئوية. العرض حتى 31 أغسطس. للحجز سنو أبوظبي.com.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمع.
2: يا مساء الخير لكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009، ومساء الخير لضيفنا في الاستوديو.
3: أنا لا بالعكس، يعني أنت دائما وجودك كافي صراحة. أنا بس جاي أسلم وروح.
2: يا لا أفعليك
3: أو أنا ما عندي برنامج. أنا بعد شوي
2: بيتك نحضيفك يا عبد الله.
3: يطولي بعمرك يا رفي مريم.
2: إيش حالك يا عبد الله؟
3: الله بخير ونعمة. أنت طمنين عنك؟
2: والله الحمد لله تمام. إنزين عبد الله، بما أن اليوم نتكلم في فقرة اسم على مسمى، دائما أحب أختبر مستمعينا ذاكرتهم الجغرافية ومعلوماتهم المكانية.
3: حلو.
2: مدن ومناطق تبدأ بحرف الباء. المشاركات اللي وصلتني من مستمعينا، سلامة تقول بديع، أيضا بوظبي، يمكن نحن تسهيلا في اللفظ نقول بوظبي، من مستمعنا عيسى، أيضا بنياس من سلامة، بخارة في أوزبكستان من صاحب الرقم نهاية 66.
3: حلو.
2: عبد الله ماذا عنك انت يا عبد الله؟
3: خبر. برتغال.
2: برتغال. برتغال دوله صح؟
3: هي انت تبينها مدينه؟
2: مدينه منطقه.
3: بورتوريكو.
2: بورتوريكو.
3: ايوه
2: اوكي.
3: شو عندنا بعد؟ بيروت.
2: بيروت نعم. صحيح. وايد دول ومدن ومناطق تبدا بحرف الباء. اليوم بنروح الكويت. عبد الله شو رايك، زرت الكويت قبل؟
3: الكويت زرتها مره. هي
2: شو رايك فيها؟
3: جميله جميله.
2: شو اكثر شيء حبيته في الكويت؟
3: ناس، حبيت بحرهم وايد حلو، صرت صوب الابراج، ابراج الكويت. عارفين شعور روعه يوم شفت الابراج اول مره فيس تو فيس شي، لان متعودين نحن بالصور نشوف ابراج الكويت، عرفتي؟ فيوم شفت استانست. سوق المباركيه.
2: أوه. وايد حلو المكان. أوه. ترجع. أوه. ترجع للسنين الماضيه.
3: اي والله ايام حلوه كانت الزياره.
2: لا جميله الكويت، حلوه بالاماكن التاريخيه والتراثيه.
3: نعم.
2: وكذلك الاماكن اللي نقدر نقول عنها مودرن، الاماكن الجديده. فاليوم ما ادري اذا سمعت او زرت منطقه بيان في الكويت.
3: لا والله ابد، حتى مو بسامع فيها.
2: عندهم منطقه اسمها بيان. ليش سموها بيان تتوقع؟
3: بيان شيء واضح.
2: ايوه بالضبط. دائما يعني اسماء المدن واسماء الدول بشكل عام واسماء الاشياء بشكل عام، يوم نفكر في الاسم جيدا ممكن نحلل او ممكن نخمن ليش سموه بهذا الاسم. مثل ما ذكرت الكلمه جايه من الشيء الباين والواضح، يقول لك سميت بهذا الاسم لان اراضيها كانت مرتفعه وعاليه عما حولها مقارنه بالمناطق اللي حولها، فهي باينه وواضحه وترى من بعيد.
3: حلو.
2: لذلك سميت بيان بهذا الاسم.
3: وايد حلو. وايد حلو.
2: فعلا يعني عندنا حتى في الدوله احيانا، يعني في هذه الفقره تكون عندنا مناطق يمكن المسمى يكون شوي غريب، ولكن لو فكرنا جيدا في هذا الاسم وقرينا عنه بنعرف، بنقول لا هذه المنطقة تاريخيا فيها مثلا شيء كان متعارف عليه وكان من الأشياء البارزة الموجودة سابقا، أو يعني بشكل عام هذه المنطقة يميزها هذا الشيء.
3: بالضبط.
2: فحلو الواحد يعني يخلد ذكرى شيء أو مكان، أو خلينا نقول واقعة تاريخية أو شيء في الماضي كان من الأشياء اللي بارزة نقدر نقول في هذا المكان، يخلده من خلال تسمية المنطقة بهذا الاسم. في بعض الأحيان يعني حتى ذكرت أسامي مناطق عندنا موجودة في دولة الإمارات ومدينة دبي، أشياء حاليا مو موجودة في هذه البقعة أو هذا المكان، ولكن تخليدا للذكرى يسمون هذه المنطقة بهذا الاسم.
3: أوه حلو.
2: فعشان تذي الواحد حلو يبحث عن الأمور اللي يسمع عنها ويمكن ما يعرف معناها، ولكن بعد البحث والتحري تعجب بهذا الاسم.
3: صحيح.
2: وخلاص تكشف السر، تقول ها هذه المنطقة سموها بهذا الاسم نسبة إلى هذا الشيء.
3: صحيح. وأنا أحييك صراحة على هاي الفقرة، لأن فعلا سلطت الضوء وايد على أسامي نعرفها، عرفتي، ونتداولها بحياتنا اليومية، مثلا ساير المنطقة الفلانية، ساير الشارع الفلاني، لكن يمكن أبدا ما فكرنا بالاسم، ولكن يعطيك الصحة والعافية، يعني يبتلنا إياها بطريقة جميلة جدا. فثانكيو ثانكيو على كل اللي قلتي لنا.
2: عفواً يا عبد الله. أمل تقول قصر بيان، فعلا عندهم قصر اسمه قصر بيان.
3: أوكي أوكي أوكي.
2: فتحياتنا للجميع وشكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا، ولكن خلكم على تواصل، برامجنا بعدها مستمرة. عبد الله ويانا بعد شوي في برنامج دوت خليجي. عبد الله شو أبرز عناوين برنامجك لهذا اليوم؟
3: اليوم بندردش نشوف شو موضوع الجيمينج. الدنيا قايمة، قاعدة على سوني، قاعدين يخسرون لاعبينهم بشكل رهيب جدا. الحين في خبر طبعا تم تداوله رسميا من سوني أن سنة 2028 ما بيكون هنالك أقراص أبدا. بيتجهون لنسخ الديجيتال من الألعاب، فاللاعبين مسوين احتجاجات أونلاين عرفتي. فلين الحين الموضوع استوال أسبوعين، ولكن إلى الآن الهاشتاجز مولعة على السوشيال ميديا، محتاجين على هاي الفكرة، يبون النسخة الفيزيائية. فبندردش أكثر عن هذا الموضوع، نشوف وين بنوصل. وأنا صراحة ما أعرف إذا تتفقين وياي ولا لا مريم، بس الحين نحن كل شيء تحول ديجيتال، يعني أفلام صارت ديجيتال، الألبومات الغنائية استوت ديجيتال، ما عاد في النسخ الملموسة عرفتي، الدي في دي ولا البلوراي ولا السيديات يوم كانت تنزل، هاي خلاص انقرضت. فأحس إن توجه الجيمينج يوم بيروح لهذا الاتجاه هذا
2: لا مفر من التطور التكنولوجي اللي نعيشه في هذه الأيام والسنين الجاية. الله يستر والله يعين.
3: أي والله.
2: إذن شكرا على تواصلكم ويانا، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم، ولكن بكون ياكم في برنامج
3: ذات خليجي.
4: سألتهم عنك عنك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويارنا على 1-0.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل بلغراد والرئيس الصربي في مقدمة مستقبليه. منصور بن زايد يطلع على برامج مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد الصيفية. مصر التحقيقات الأولية تكشف أن طائرة مسيرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا. وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله مطار بلغراد. هذا ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في الإنسان يبدأ ببناء وعيه وتمكينه بالمعرفة والمهارات التي تؤهله لمواكبة التحولات المتسارعة، مشيرا إلى أن ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وتعزيز الوعي الرقمي وإعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات التقنية يمثل ركائز أساسية لمواصلة مسيرة التنمية وترسيخ ريادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين جانبا من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، حيث تستمر الفعاليات حتى 31 من يوليو الحالي. وتفقد سموه خلال جولته أبرز فعاليات المهرجان ومسابقاته التي تحتفي بالإنتاج الزراعي المحلي وتبرز مكانة النخلة في الموروث الإماراتي بوصفها إحدى ركائز الهوية الوطنية. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية المهرجانات الزراعية والتراثية في صون الموروث المرتبط بالنخلة وتعزيز حضوره في المجتمع وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار من الإمارات إلى العالم، عزم وطموح. وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة الابتعاث. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور أحمد الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: يعد ملتقى الطلبة المبتعثين الجدد محطة مهمة لتهيئة الطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمنظومة الابتعاث وشركاء الوزارة بما يعزز جاهزية
6: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: أحياء بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لتعزيز ثقافة التطوع وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في العمل التطوعي ضمن بيئة آمنة ومنظمة بما يعكس قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. حول هذه المبادرة تحدثت لمركز أخبار ARN نوف محمد الهاشمي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي.
2: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم. أسسنا من خلالها فرق تطوعية محلية بقيادة أبناء المناطق أنفسهم، تشمل المرحلة الأولى 5 مناطق: مدينة محمد بن زايد، الرحبة، الفلاح، الرياض والشوامخ. تم اختيار الأعضاء بمعايير محددة. دور هذه الفرق التطوعية يشمل تنظيم البرامج المجتمعية، تنظيم الفرص التطوعية، ورش توعوية، أيضا تنظيم الفعاليات، ممكن يساهمون في جمع البيانات أو رصد احتياجات السكان والتفاعل المباشر معهم في كل منطقة للإسهام في أي دراسات ميدانية. نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
3: شبكة ARN.
1: الآن ننتقل بكم إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في بيان إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية. إلى مصر، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه بعد سيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. هذا وأضاف مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: اهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا الساع لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجيه 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين، نستمر وياكم ان شاء الله الى الساعه 9 مساء. وياكم اخوكم عبد الله المهيري. شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، شو اموركم؟ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن وصلنا تقريبا لنهايه الاسبوع، وباكر ان شاء الله تعالى كل الشكر اكيد لزميلتي مريم الجسمي بتكون متواجده وياكم ببرنامج دوت خليجي، لان باكر ان شاء الله تعالى بكون متواجد وياكم في ميدلي شو. باكر ان شاء الله تعالى هذا الحفل الرائع جدا اللي بيجمع اكيد العديد من النجوم الشباب اللي بيكونون كلهم طاقه وحيويه على المسرح، شم حمدان ومحمد الشحي وايضا دافي الاء الهندي ودي جي المر، فبتكون ليلة من العمر إن شاء الله تعالى. بنستمتع بيوم مميز جدا في مركز دبي التجاري العالمي وبرعاية إعلامية من الخليجية 1009. فاليوم بنسولف وياكم سوالف متنوعة. أول سالفة بفتحها وياكم الحين، دامنا نحن أوردي داخلين على موسم إجازات وسفر وفنادق وحجوزات، صح ولا لا؟ الحين أبعر شو نظامكم يوم تحجزون فندق. خلوني أتكلم الحين عن الفنادق، شو تسوون يوم تبون تحجزون فندق؟ هل أول أوفر ييكم تحجزونه، ولا أنتم من النوع اللي يدرس السوق يدرس التطبيقات، يدخل من تطبيق يروح على تطبيق ثاني، يروح على تطبيق ثالث، يروح على جوجل، من بعد جوجل يرجع على الموقع الإلكتروني الخاص بالفندق؟ شو ترتيبكم بالحجوزات؟ بس حاب أعرف شو ترتيباتكم بخصوص حجوزات الفنادق تحديدا، وين تحسون أنه أفضل عرض ممكن تحصلون عليه؟ ليش جالس أسألكم هذا السؤال؟ لأن في موضوع بطرحه وياكم إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا هذه، يخصه بموضوع الحجوزات الفندقية، لأن في بعض الأقاويل عند الناس قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، فنحن نبى نحط النقاط على الحروف ونأكد على نقاط مهمة جدا أثناء البحث عن غرف فندقية لسفراتنا، أو حتى هني في الدولة مثلا تبى تسير خلال الويكند، تبى تروح لإمارة ثانية، مدينة ثانية تستمتع بالأجواء الصيفية عندنا هني، أيضا في خطة معينة يبان نشتغل عليها. فانتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، دائما نسعد بتواصلكم ويانا. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من نبيل شعيل، وبنرجع نتابع وياكم. اختي عبير مساك الله بالنور والسرور، تقول انا من قبلها بشهر اكون سويت بحثي وحجزت، ما احب احجز باخر لحظه. والله كفو عليك، والله كفو عليك اخوك عبد الله. لا انا مال كل حزه الحزه، اخر شيء احجز. وفي نقطه ثانيه بنتكلم عنها مهمه جدا، لان حطتني في مواقف مش لطيفه ابدا بخصوص حجوزات الفنادق. هاي نقطة وايد مهمة بنتكلم عنها إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا الأولى من دوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ترى السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عام على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير
2: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: كل واحد على الصوت وغنى من قلب قلبه مع أغنية هانت عليك يرفع إيده. أنا أول واحد. وايد حلوة الأغنية ودائما أروع الأغنيات الخليجية نسمعها عندنا هني بس على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا. مرحب الساعة عبدالله المهيري بعد نكمل وياكم. مع بداية الساعة طرحت عليكم سؤال بخصوص الحين نحن خلاص يعني في موسم إجازات وسفر، وحتى لو كنا سياحة داخلية تعرفون أنتم حجوزات الفنادق شيء أساسي جدا جدا جدا في كل إجازة. فكنت سألتكم قلت لكم شو تكنيككم اللي تسوونه، التكنيك الخاص بالبحث عن أفضل سعر. أختي عبير قالت أنه تشوف كل التطبيقات، تشوف أقل واحد وتحجز فيه، الأهم الريفيو. أتفق وياك 100%، ولكن لازم ناخذ بالنا من موضوع الريفيوز لأن هنالك بعض الجهات خلنا نقول أو المواقع أنه يكون الريفيو مدفوع، يعني مدفوع للناس أنه يمدحون المكان. ف اليوم نقرأ الريفيو نتأكد أنه كل شيء سليم، كل شيء صحيح، والمواقع معروفة. أنا أتكلم عن المواقع اللي تكون نص نص، يعني ما تكون وايد معروفة، لأن أكيد الشركة المعروفة العريقة الكبيرة يعني سمعتها تهمها، صح ولا لا؟ أختي لطيفة تقول أول شيء أتصل على الفندق وعقب أقارن الأسعار بالمواقع. إنزين أختي لطيفة، أنا كعبد الله للأسف الشديد أبدا ما حصلت أفضل سعر في مواقع الفنادق وما أعرف ليش، يعني دائما موقع الفندق يكون أغلى من مواقع الحجوزات. إنزين ليش ما تعطونا سعر أفضل من الأسعار الموجودة هناك؟ هذا سؤال دائما يعني أفكر فيه أبدا أبدا، يعني بحياتي كلها يمكن مرة أو مرتين حاجز دايركت من موقع الفندق نفسه، عرفتوا؟ ولكن دائما بالمواقع الثانية والتطبيقات الثانية الخاصة بالحجوزات الفندقية الأسعار تحصلونها أرخص هناك. طبعا يكون في ديلز، فعسبة هذا الديل الأسعار تكون أرخص. أختي عبير رجعت قالت يوم تكون روحك غير لما تكون عائلة، لأن في أشياء معينة ندورها مثل كونكتد روم، كيدز كلابز اللي هي المرافق الترفيهية للأطفال. اتفق يا 100%، الواحد ساعات تفرق بالسعر إذا أنت حاجز سولو أو كابل أو إذا كنتوا عائلة، فهني تفرق الأسعار حسب الأشخاص اللي بياخذون هذه الغرفة أو الغرف. طيب الحين في نقطة مهمة جدا، سالفة أن في ناس تقول لو بيلس أدور وايد تمام ودخلت على مثلا فندق معين ويلس أدور وايد السعر بيزيد، هذه نقطة غير صحيحة. السعر هو هو، الديماند بيكون عالي على الفندق هني السعر بيرتفع، ولكن مو عليك انت يوم تدخل تدور على الغرفة كل شوي كل شوي كل شوي هذا الشيء ما بيستوي. انزين ليش ساعات يكون في فرق بين الموقع وبين التطبيق؟ التطبيقات في بعض التطبيقات تعطي ديسكاونت خاص بالهواتف المتحركة، يعني لو انت داخل الموقع عن طريق التطبيق هني بيكون عندك ديسكاونت خاص، فعشان شي بيكون عندك فرق بين الموقع الإلكتروني وبين التطبيق. هذه نقطة مهمة بعد لازم نراعيها يوم نحجز. ودائما حلو ان الواحد يبحر شوي في التطبيقات المختلفة لما يحصل أفضل سعر ممكن. أكيد يكون شامل التاكسز، شامل كل شيء، لأن ساعات في أسعار تغري أن تحس أن السعر أقل، ولكن في نهاية المطاف بتكون أنت دافع يمكن نفس الموقع الثاني أو يمكن أكثر بسبب الرسوم الإدارية والتاكسز اللي تكون موجودة. نقطة مهمة لا تغلطونها، شرات أخوكم عبد الله عندي اللي هو تعرفون يوم واحد يحجز للسفر، فانت اوريدي حجزت التذاكر، حجزت تيلس تحجز الفنادق، لانه ما بيكون عندك فندق واحد، بيكون عندك كذا فندق. ففي فنادق تخصم المبلغ اون سبوت، وفي فنادق ان لا يوم اون ارايفل، يعني يوم تروح هناك تدفع. انا شو استوابي من كثر المدفوعات اللي استوت في فندق ذكر ما خذوا المبلغ مالهم، خلوه اون ارايفل، وانا ساير اللي في مخباي على قدي يكفيني للمشوار اللي أنا ساير له، وإذ أتفاجأ أني لازم أدفع مبلغ وقدره للفندق عشان أقدر أني أكيد يعني أبات الليلة أو الليلتين اللي أنا نازلهم. هني عادة كانت الكسرة، فدائما يوم نحجز نتأكد هل خذوا المبلغ خصموه ولا بيخلونه on arrival، وإذا خلوه on arrival حاولوا أنكم تخلونه لا تدفعوا الحين أحسن، عشان يوم تسيرون إلى سفرتكم تكونون مرتاحين ماديا ونفسيا وجسديا وتستمتعون بسفرتكم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: سعداء جداً في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائماً أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقراراً وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضاً نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا. كما وجه صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين. وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم فعاليات النسخة 11 من مهرجان ليوى عجمان للرطب والعسل، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 من أغسطس 2026، وبجوائز 1,000,000 درهم. قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد بعد إحراز تقدم في احتوائها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويا مرحب الساع بالجميع. كنت أقرأ البارحة مقال الصراحة يعني أثار عندي الفضول وياب لي فعلا الفكرة هذه اللي يمكن ما كانت في بالنا وايد. يقولكم أن سابقا المقاهي كانت أماكن لاجتماع الناس، يأخذون علوم بعض، يسولفون، يتجادلون، وأهم شيء أنكم ما يكونون متفقين على نفس الرأي، لازم حد يكون مختلف براية عن الشخص الثاني، فهني يدخلون بنقاشات وجدالات خلنا نقول. واليوم يعدي عرفتوا، والوقت في الكوفي شوب يعدي، ولكن زمننا الحين فكروا فيها يعني يوم نروح الكوفي أوكي لو حد ساير مع حد إذا كان في حديث الحمد لله، ولا بنشوف كل واحد على تليفونه يجرب على السوشيال ميديا أو يرسي يلعب جيم ويرسين يشربون الكوفي. حتى تواصلنا مع العاملين في هذه الجهات الحين يعني تقدر تطلب أونلاين، تقدر تطلب يعني حتى قبل لا توصل الفرع مثلا في بعض التطبيقات تقدر تطلب

طلب مسبقا توصل هناك تاخذ طلبيتك وتروح حتى بدون صباح الخير بدون مساء الخير عرفتوا اللهم تاخذ طلبيتك وتروح. يقولكم انه سنويا تقريبا مال 300 كلمه نحن قاعدين نفقدها من مخزوننا من الكلمات اللي نعرفها. مع تقدم التطور التكنولوجي الكلام قاعد يخف. هل تتفقون على هذه النقطه؟ هل فعلا حاسين ان الكلام بدا يخف والتكنولوجيا بدأت تاخذ مكان وحيز أكبر، ولا كيف تشوفون أن نقدر نوازن ونوافق بين التحدث والكلام مع التكنولوجيا اللي نحن عايشينها حاليا؟ وايد عجبني الموضوع، وايد تميت أفكر فيه البارحة، قلت لازم أطرح السالفة وياكم اليوم. شو المكان اللي تصير له و تتكلم مع الشخص الموجود وياك أو الأشخاص الموجودين هناك؟ أبا أعرف، يعني أقولكم الحين قبل كانوا يسيرون المقاهي عشان أنه يسولفون ويتكلمون ويأخذون علوم بعض. في زمننا الحالي وين تشوفون هذا المكان لازال قائم والناس تتكلم فيه؟

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار.
3: على الخليجية.
4: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
5: من حضرتك عشان قلبي تذله.
4: كنت القريب وكلهم
5: وكلهم
4: اغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد اذنب وتاب، ماني بثوب تلبسه تنتمله.
1: اشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: اشعار.
2: اشعار
3: على الخليجية.
6: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. يقولكم ان ديزني يعني خلال هالسنتين شو ايراداتهم يعني مكسره الارقام القياسيه، واخر افلامها كان توي ستوري 5 اللي كسر حاجز المليار دولار، سجل لين اليوم ايرادات كليه على مستوى العالم تتجاوز المليار دولار، وبهذا يكون الفيلم الأعلى أرباحا لهذا العام 2026، وسابع أفلام ديزني قوة من حيث الإيرادات خلال عامين فقط. منو فيكم شاف الفيلم؟ منو فيكم ما شاف الفيلم؟ شفته؟ عن نفسي عيبني وما عيبني، يعني عادي، حسيت الأجزاء اللي قبل كانت أحلى صراحة. يعني هو حلو، ما أقولكم إنه مو بحلو، لا تصيرون تشوفونه، تشوفوه حلو، والحلو إن الواحد يكمل السلسلة دام إنك أنت متابع سلسلة توي ستوري، فحلو إنك تتابع الفيلم وتشوفه وتشوف الجوانب الجديدة من شخصية جيسي بالنسبة للتابلت، وكيف إن الأطفال الحين بدأوا يتجهون إلى عالم التكنولوجي والأجهزة اللوحية. أي نعم ما عطونا إجابة يعني شافية بنهاية الفيلم، ولكن ناقشوا نقطة مهمة جدا في زمننا الحالي، ألا وهو الأطفال مع الأجهزة اللوحية. فالفيلم حلو وما شاء الله مبين من الإيرادات، يعني رأيي لنفسي أنا، رأيي أنا كعبد الله كمشاهد متواضع، يعني رأيي المتواضع قصدي أن حسيت أن الأجزاء الماضية كانت أحلى. أنا بالنسبة لي فور وايد عيبني، يعني الجزء اللي قبله هذا اللي فعلا فعلا فعلا عيبني الفيلم، ولكن فايف جميل، فيلم جميل يشاهد، يعني اللي بعده ما شاف الفيلم تقدر تشوفه وبتستانس عليه. والحلو انه في ديزني ما بيطولون، يعني اظني من كم يوم كنا نتكلم عن The Devil Wears Prada 2 اللي استوى الحين متوفر على منصة ديزني بلس من البارحة، وسهرت عليه البارحة تابعته. الجزء الأول أفضل، حلو الجزء الثاني، ولكن يعني بعد 20 سنة، والحلو أنه يناقشون هاي النقطة أن استوالهم 20 سنة ما شافوا بعض واو من هالكلام، ولكن نرجع ونقول الجزء الأول دائما حلاوة الأشياء بأجزائها الأولى صراحة. أقولكم إياها، قلة قليلة من الأفلام اللي يكون الجزء الثاني وإذا سووا كذا جزء تكون الأجزاء هذه حلوة وجميلة وتنافس جمال الجزء الأول من هذه الأفلام. يعني حطوا مجهود بالفيلم، حلو قصة، يناقش بعد موضوع وايد مهم في زمننا الحالي اللي هو التحول الرقمي بالصحافة، وكيف أن نسعى لأن نحصل على الكليكس والترافيك، وأن كيف نقدر نوصل للجمهور المستهدف بالمنشطات أو العناوين اللي توصل، ومن هذا الكلام. فالفيلم موجود، تقدرون تتابعونه على منصة ديزني بلس. أرجع وأكد على نقطة أن الحلو في ديزني أنه ما يطولون لين ما الفيلم ينزل على منصة ديزني بلس، يعني توقعوا بعد كم من شهر توي ستوري 5 يكون متوفر على أكيد منصة ديزني بلس. ونحن مستمرين وياكم على الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة نشوف شو بندردش أنا وياكم، من شوية نتكلم عن الجيمينج، ما هو الجديد في عالم الجيمينج اليوم نتكلم عنه إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا القادمة من دوت خليجي على هو الخليجي 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها الصاملها، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملها.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يوجه بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات الإمارات. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن. إسبانيا تلغي حالة الطوارئ الوطنية بعد إحراز تقدم في احتواء الحرائق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا. جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا، وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات تنموية مستدامة. ووجه صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين. وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين. كما تناول الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد زار مركز العرض التفاعلي لمعرض إكسبو 2027 في بلغراد والذي تستضيفه صربيا العام المقبل، واطلع سموه من خلال عرض تقديمي على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الدولي، متمنيا لصربيا النجاح والتوفيق في استضافتها هذه النسخة من المعرض. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار من الإمارات إلى العالم عزم وطموح. وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة الابتعاث. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور أحمد الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: يعد ملتقى الطلبة المبتعثين الجدد محطة مهمة لتهيئة الطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمنظومة الابتعاث وشركاء الوزارة بما يعزز جاهزيتهم لرحلتهم الأكاديمية. وتواصل الوزارة تطوير منظومة ابتعاث متكاملة ترتبط باحتياجات سوق العمل من خلال شراكات مع 11 جهة وطنية وتوفير 160 فرصة ابتعاث في القطاعات ذات الأولوية. وتشير الأرقام إلى الإقبال المتزايد على البرنامج، حيث استقبلت الوزارة أكثر من 2700 طلب ابتعاث هذا العام ومنحت 244 بعثة، فيما يواصل حوالي 600 طالب وطالبة دراستهم في 22 دولة. واحتفلنا في هذا العام بتخريج 116 طالب وطالبة. ورسالتنا للمبتعثين: أنتم سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتميزكم وعودتكم بخبرات عالمية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.
4: انطلقت اليوم فعاليات النسخة 11 من مهرجان ليوى عجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من 30 يوليو إلى 3 من أغسطس 2026 في قاعة الإمارات للضيافة. وتشهد نسخة 2026 من المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية والخاصة ومسابقات وفعاليات تراثية. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.
6: مهرجان ليوى عجمان للرطب والعسل في نسخته 11. المهرجان يعتبر من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية اللي تنظمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، لأن المهرجان يركز ويحتفي بالموروث الزراعي الإماراتي، يدعم فيه المنتجين المحليين والنحالين وكذلك المزارعين. في هالدورة 2026 بتكون في برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة للجمهور، وكذلك من أكثر الأشياء اللي تميز هالدورة أن الجوائز بتكون مخصصة للمشاركين وكذلك للزوار بقيمة توصل إلى 1,000,000 درهم. وندعوكم جميعا تزورونا وتزورون المهرجان وتستمتعون بفعالياته من تاريخ 30 يوليو لين 3 أغسطس في قاعة الإمارات للضيافة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت.
7: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: اهلا وسهلا بالجميع، هاي ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم في دوت خليجي على هو الخليجي 1009. نحن على موعد في اكتوبر، الله يعطينا عمر، تحديدا 16 اكتوبر، بأكيد الفيلم المنتظر ستريت فايتر، وكابكوم كشفونا عن مشهد جديد من الفيلم المنتظر، وهو يستعرض المواجهة المرتقبة بين بلانكا وريو. طبعا بيكون الفيلم يعني مثل ما قلت لكم في السينما خلال اكتوبر القادم. الفيلم يتكلم يعني خلنا نقول احداثه سنة 93، ريو وكين ماسترز يحصلون اعمارهم راجعين لساحات القتال بعد ما تستعين فيهم تشون لي للمشاركة في بطولة وورلد ووريور، وهي منافسة قوية وعنيفة تخفي وراها مؤامرة خطيرة تجبر المقاتلين أن

هم شو يواجهون ماضيهم ويدخلون في صراعات مصيرية. يعني الاسم يكفي ستريت فايتر، ومحبين سلسلة ستريت فايتر أكيد بيكونون متشوقين إنه يشوفون الفيلم. طبعا نقدر نشوف المشاهد هذه على يوتيوب، ونقدر نشوف هذا المشهد الجديد، المواجهة بين بلانكا وريو. نو فيكم متحمس للفيلم؟ أنا متحمس له بشكل رهيب جدا. أعطاري الأفلام يقولكم فيلم أوديسي أو ذا أوديسي لكريستوفر نولان رجع لعبة أساسنز كريد أوديسي للواجهة مرة ثانية. الناس من كثر ما يعني حبت الفيلم بعد ما شافوا ردوا لعبوا لعبة أساسنز كريد أوديسي، وأيضا اللي ما قدروا يشوفونه إلى الآن ما أدري في وايد فيديوهات تطلع لي أنه من كثر ما القاعات فل محصلين حجوزات. أنا أتكلم هني خارج الدولة، ما أدري هني في الدولة شو الأمور كيف القاعات، لين حين أنا ما شفت للحين الفيلم، منتظر شوي الأوضاع تهدى. فيقولكم إنه حتى اللي ما ساروا شافوا اللعبة أو عفوا شافوا الفيلم، من قوة الفيلم وأخبار الفيلم والمشاهد اللي يرسين نشوفها قاموا يلعبون لعبة Assassin's Creed Odyssey. شوفوا كيف الدمج بين خلنا نقول العوالم المختلفة. هني نحن نتكلم عن هوليوود والسينما، وهني نحن نتكلم عن الجيمينج. فنرجع ونطرح نفس الفكرة، واللي هو عالم الجيمينج عالم كبير جدا ضخم جدا، وقد يكون متقارب بشكل قريب جدا وقوي جدا لعالم السينما. عشان شي قاعدين نشوف ان الالعاب قامت تتحول لافلام. سابقا كانت الافلام يسووا لها لعبة خلنا نقول ترويج للفيلم، ولكن الحين انعكست الآية وقاموا ان يسوون الافلام بناء على لعبة ناجحة وقصتها قوية. فيعني اللي ما شاف الفيلم تقدرون تلعبون اللعبة، واللي شاف الفيلم مستانس عليه بعد تقدرون ترجعون تلعبون اللعبة وتستمتعون فيها. وطبعا يوبيسوفت طارين للسماء الحين، اسهمهم طارت بأكيد كثرة اللاعبين اللي يلعبون Assassin's Creed Odyssey. انزين بالنسبة للي حاجزين ستيم ماشين، يأكدون أن كل الحجوزات المسبقة للجهاز بيتم تلبيتها بنهاية عام 2026. فلا تحاتون، اللي حاجز ما عليه بيوصلك الجهاز في القريب العاجل، يعني لين نهاية السنة أنت أمورك طيبة. بس ليش مو محددين موعد؟ ما أدري، يعني المفروض تقولون تاريخ معين بيوصلكم الجهاز. ما أدري واصلنكم شيء للي حاجزين الجهاز؟ ما أدري هل حد فيكم حجز الجهاز؟ أنا سمعت إن يعني الجهاز له شوية ملاحظات مش لطيفة. فالمهم فعد سبحان الله الناس أذواق، في ناس تبى الجهاز، تحب ستيم تبى الجهاز. زين شو عندي بعد خبر أخبركم عنه ولا أقولكم؟ لا هذا خلي بعد شوي، بخبركم سالفة عن GTA 6 وأيضا لعبة Project Motor Racing. بعد شوي إن شاء الله التفاصيل كلها أخبركم عنها أكيد بمشوارنا اليوم وبما تبقى من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ننتقل لهاي المحطة الغنائية من راشد الماجد، وبنرجع نتابع وياكم. مساكم ورد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة، بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة، بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية المشوار لليوم. كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم. آخر سالفتين أخبركم إياهم، أخبركم عنهم. هاي السوالف لعبة Project Motor Racing عندها تحديث جديد اللي هو 2.1 ومحتوى مجاني فيه يعني أسطورتين فورد وهولدن. طيب الحين الشركة المنتجة أعلنت عن اللي هو إطلاق هذه الحزمة للمحتوى المجاني الجديد لجانب التحديث اللي هو 2.1، واللي قدم مجموعة من التحسينات القوية، أبرزها إعادة بناء نموذج القيادة بالكامل للفئات GT3 وGT4، بالإضافة لدعم الشاشات الثلاثة على أجهزة PC في مرحلة ألفا، إلى جانب تحسينات ثانية. وضيف الحزمة اللي هي OC Rivals المجانية، واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ سباقات السيارات، إلى اللعبة للمرة الأولى من خلال تقديم سيارة هولدن VF كومودور 2013، إلى جانب نسخة معاد تصميمها بالكامل من اللي هو فورد فالكون FG 2013. يعني تجربة حلوة بتعيشونها بهذه السباقات مع التحديث الجديد والتحسينات الجديدة للعبة. انزين، سالفة يعني تعرفون انتو السوالف وايد تزيد اونلاين بخصوص GTA. يقولون ان احتمال كبير يكون في وايد معلومات جديدة خلال الشهر القادم اغسطس، وبيكون هنالك تأكيد لموعد الاطلاق في نوفمبر. فنتريى ونشوف هذه التفاصيل. يعني كل شوي يطلع لنا حد انا يعني موثوق ومطلع والاشياء هذه، ولكن نرجع ونقول كل شيء بوقته حلو، وكل شيء يعني مخططين له من ناحية التسويق والأمور والمعلومات كلها بتطلع بوقتها. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، ويكن سعيد يا رب لكم جميعا. من الحين أقول لكم ويكن سعيد، لأنه ما بكون وياكم باكر إن شاء الله تعالى بيدات خليجي. زميلتي مريم الجسمي بتكون وياكم إن شاء الله تعالى من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء. أنا أشوفكم باكر إن شاء الله تعالى في ميدلي شو في مركز دبي التجاري العالمي، وأمسية رائعة جدا بنقضيها مع شم حمدان، محمد الشحي، دافي، ألاء الهندي، ودي جي المرعب. ليلة حلوة بنقضيها ويا بعضنا، ونستقبل الويكند سوا أكيد على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، وإن شاء الله تعالى أشوفكم يوم الاثنين، ونتلاقى على خير يا ربي دائما على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زله، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محلة. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فساع أشعار على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة، حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. عبدالله بن زايد الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن ومصر. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا. جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا، وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات تنموية مستدامة. ووجه صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين. وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، كما تناول الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد زار مركز العرض التفاعلي لمعرض إكسبو 2027 في بلغراد والذي تستضيفه صربيا العام المقبل، وطلع سموه من خلال عرض تقديمي على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الدولي، متمنيا لصربيا النجاح والتوفيق في استضافتها لهذه النسخة من المعرض. أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وأدان سموه ومعاليه بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أدان سموه خلاله بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، وأكد سموه تضامن الإمارات الكامل مع مصر ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار فيها.
5: شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع الكويت والأردن ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد. وقال أردوغان إن دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية في المجال الأمني سيستمر أيضا، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان الذي تضرر بشدة من الهجمات الإسرائيلية. وحدد مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي ديسمبر 2026 موعدا لانتهاء ولاية قوة حفظ السلام المنتشرة في جنوب لبنان منذ العام 1978. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد بعد إحراز تقدم في احتوائها. ولكن سانشيز طالب المواطنين بالاستمرار في الحذر في ظل موجة الحر الجديدة التي من المقرر أن ترفع درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام المقبلة. أعلنت مختبرات هيلمن التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أنها ستبتكر لقاحا ضد إيبولا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه الأكثر ترجيحا للنجاح لمكافحة انتشار الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتسببت سلالة بوندي بوغيو من فيروس إيبولا التي لا لقاحات أو علاجات لها بمقتل نحو 1500 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتسابق جهات عدة لابتكار لقاح لهذه السلالة النادرة بهدف احتواء تزايد تفشي الفيروس. قبل الانتقال إلى مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل في عجمان، نقف على هذا الخبر حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة دبي لصناعات الطيران عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف شركة ماكواري إير فاينانس إلى الدرجة نفسها عقب إتمام صفقة استحواذ دبي لصناعات الطيران على الشركة يوم أمس. وقالت فيتش في بيان إن تصنيف الديون غير المضمونة الممتازة لشركة دبي لصناعات الطيران وبرنامج صكوكها تم تأكيده أيضا عند مستوى BBB. إذن في الختام، انطلقت اليوم فعاليات النسخة 11 من مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من 30 من يوليو إلى 3 من أغسطس 2026 في قاعة الإمارات للضيافة. وتشهد نسخة 2026 من المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية والخاصة. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.
6: مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل في نسخته 11. المهرجان يعتبر من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية اللي تنظمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، لأن المهرجان يركز ويحتفي بالموروث الزراعي الإماراتي، يدعم فيه المنتجين المحليين والنحالين وكذلك المزارعين. في هالدورة 2026 بتكون في برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة للجمهور، وكذلك من أكثر الأشياء اللي تميز هالدورة ان الجوائز بتكون مخصصة للمشاركين وكذلك للزوار بقيمة توصل الى 1,000,000 درهم. وندعوكم جميعا تزورونا وتزورون المهرجان وتستمتعون فعالياته من تاريخ 30 يوليو لين 3 اغسطس في قاعة الامارات للضيافة.
4: ختام النشرة، الى اللقاء.
5: الاخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية 1009.
9: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
10: الخليجية
11: مو بس

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس
3: يوم واحدة.

0: اكبر من اشتاق لك.
1: لا حبي عادي ولا احساسي لك عادي.
2: كوتشات في كل مره تستخدم فيها تطبيق حبيب لا واستبدلها بخصومات وعروض.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
1: أشعار على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لأنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبلها اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
4: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
0: الخليجية.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعين.
2: الخليجية كانت

0: طرف
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملة تحملها. تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جور الزمن نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها. لتشوفني قزم في عينك، وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني، اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
2: آه يا من ولات القهر من جروح ساطية بكسرني،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الصحية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا دواني
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في عيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع انجرد ماها، يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امان الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
3: ما هي دعايات امسحها ولا اقراها.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
5: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

جميلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN. الخليجية 1009.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعر إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر أوعى وخلابة.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعين.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب غيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
2: الخليجية.
3: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: يوم وحدة

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دوالة. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع والي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رسالة، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خياله.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا ونقبل الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا من عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 01009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
2: آه يا من ولات القهر من جروح ساطية بكسر ضمير،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح مزيف ولا لقينا دواله
2: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروف يبعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
3: وهملها وهملها وهملها
2: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسحلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
3: واجملها واجملها
2: تموت قدام عيني ساعة احلامي واهوي عليها من اللحفة وقبلها
3: واهوي عليها من اللحفة وقبلها
2: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح من هالطيبة بسمة خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابه لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صليب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة ما هي بتتعبني صعوب الطرايق. أجيد ترتيب الحروف الفصيحة لو كل بيت يهزني في دقايق. جرحت شعار الظنون القبيحة لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق يصبر على جور السنين الشحيحة. يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة. لو بينه وبين الطموحات عايق يحاول بجهد العزيمة يزيحة. لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة. لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مروب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا هو سيد القوم. يا ليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي،
1: وعليه تكبر شرهتي واعتراضي. أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا أهل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسها مالي. يا أهل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي ولكن الشعر هو راس مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا أهل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي. الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي. كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي. ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.